0: الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس، وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجا أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: 11 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأصبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجا أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل وعقد مؤتمر للطرفين في 1 أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص:
2: وأول هجمة يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، وما حد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جمع دقله كله قاعد معنا كطرف، ومشى مع إدارتهم بتفلاته كله قاعد.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة. وأضاف قيادي أهلي في قريضة:
2: في وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطريق ما جلسوا يعني في وسيط. الوسيط يا هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوة وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشات من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنغا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشات إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت. وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنغا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنغا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقا والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المثار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه الانقطاع الأمني في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي. والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب عنده مشكلة مع أو لقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، مشوا القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، قبل فترة كان كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
1: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شق اختفى وأخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ما ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال اختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم

0: وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن تكون طبيعية أو ما طبيعية. على أي حال في كل الأحوال إن هم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات عن هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله ده كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا، هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الاجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه، هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبه التعرف على الناس اللي تم او التعرف على الاماكن او على الاقل مقابر اذا كانوا توفوا الى رحمه الله، انه المساله دي مهمه جدا للاسر، لانه يعني بيحسم شاب ظل انه يراود الناس لسنين طويله. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا اطراف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان،
3: قاعدين نساعد بحملات في انه يا اخي قضية المختفين القسريا تاخذ اولوية. بنخاطب امين العام للامم المتحدة عبر حملات مناصرة، والاسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، والنيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا. لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير ابنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: و بنوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه، وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومعهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وعدوا الأمور، وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أبو المبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد، خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي 2 أسبوع في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي 1 أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده وشو القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراب مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السرطوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الأثيوبية،

0: شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي ثلاثة تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية السبعة بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهر في الشمال لأروميا وبنشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه الجماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي هتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإثيوبية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكده بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة، بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
0: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفيات المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة

0: تحدث لدبنج عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت؟
1: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلو، لكن تمهيد للصلو. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. وبعد ذاك جانا أمس جيما دغلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف. وبعد ذاك بمشي الولاية كان برجع بيه، يعني صلح النهائي لسه. لكن أديناهم أول مبارك كان أديناهم سليفهم وأديناهم حاجاتهم، كان السليف والهناية خيمناه، أديناهم قروش نقدة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف، في أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا، وحد الأمور وقف الأدايات. لكن الصلح النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شماوا ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لصلح النهائي لسه، للآن الطرفين ما اتفقوا، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبورام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم جونا كوسطاء يقعدوا معنا وهو حد الأمور، وهم كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة. وبعد ذاك محضوا وعندهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخدوا السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح، وهو الدينام. وبعد ذاك المباحثات ماشية الآن. يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلناه، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة، اللجنة ده يعني شغال تعملوا بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليد، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بقى في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بين رقاد يحصر هسه الخسائر والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي. هسه الآن في حصر لسه، تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او للجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنا في مؤتمر بوخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بوخام.
0: خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
2: خلال يومي 21 و22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، تورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وقياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحر ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة. خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في الأعراق، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراق، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات الحادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المعقد لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للحد من التبرز في الأعراق ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازيين واللاجئين.
0: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
3: أنا حاسب والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ متأخر، بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعدها في نفوق في الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. اغلب الزراعه هنا متمكنين الخريف في البلد دي في دارفور بسبب عام، انه يا اخي شهر 7 و8 و9 دي موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعدها هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول اكبر ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسمت عليكم انا اولمس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني، منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة يعني، ما فيها طرق قومية كده برضو بيو عصبة الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إن ارتفاع ليش هناك في مناطق تركتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12 في كورة الميد يعني بحكاية 36 الميد. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحات ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تقدر مساحاتها كلها، وما كان في إحصائية سليمة كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلها سابقا. الأمطار والله يعني ممكن اقول لك منذ بدايه الخريف بتكب، اذا كبت مثلا في شهر مرتين او ثلاث مرات، في بعض يعني هذه شهر 7 ما كبت فيها مرات، في 8 بكب مرات بيغيب اسبوعين، مرات بيغيب 3 اسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 ايام وبعدها بتيجي راجع برضه رجعتها، وكان كبت بكب مره ولا مرتين. هاي الاهم من كده انه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقه، اهتمام كان اهتمام ضئيل جدا جدا. فده الوضع الحاصل، مناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني يعني، الناس ليه تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس ده، تنظر الناس ده لأن الناس ما عندهم مدخل تاني يعني للدخل أو الإنكم يعني، ما عندهم حاجة طريقة تانية غير الزراعة البطارية. بارك الله فيك.
0: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دوانجا في هذا الخصوص.
4: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار، مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر أو يصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب المرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتنخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة، هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من درك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
0: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
5: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعت تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسميد هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج، يعني حيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
0: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
6: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مسمى وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وآخرة انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون أي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية، وخاش علينا صيف ضعف في الأمطار مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي, فشل تام.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا, وإلى اللقاء.

0: بنجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخلي يجيب لنا من أنهم يشوفوا بلدنا بعافية كموا وجوه كمان
1: بطرق. ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أصدا من حنين كم هنا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أوينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسره. من معسكر متجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية.
2: شوفونا عليك الأهل البشر.
1: وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا نزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا هناك القتلهم قتلهم كم ما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقتل نعمل شنو جات معنا.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاص البدونة برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى انه المعسكرات دي الله ينرجع منا بسلامة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده اي حل. نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا ارواح وفقدنا اولادنا فهات.
1: وتشير سعاد الى ان استمرار النزوح ترك اثار قاسية على الاطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا في التعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل خواجات، المهم أنا دار حياتي ما دار حياتي الأمم المتحدة، الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ده ما يكونوا المعسكرات منحانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدد ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين، والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن يجب نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفها دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه، وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع الطرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا ناس برام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة ثلاث حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كونغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنغاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وآخرة انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من 3 زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة، وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فتره كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فتره زمنيه عشان يخفضوا المظاهر العسكريه في المنطقه وكده، كلام ده طول يعني له اكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الاخير في النشره: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء.

0: تسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات اللي ترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل ثانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الامطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية. بحسب متابعتك، ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
0: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بقرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب. فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وانا استحضرني ذاكره تماما يعني في 83 84 لما مشى الام احمد ابراهيم دريج وهو حاكم اغليم دارفور في اوانه، وفي حكومه جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبه للحكام الاقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الاكل في دارفور، وهي كانت بمثابه انذار مبكر لمجاعه.

0: الكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غزال أعلم وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بالترغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
4: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة إنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن. على الرغم من إنه هي مشكلة يعني ممكن تقول إنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا إنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق إنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا في إنه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد إنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة دي، في إنهم بيجوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنهم يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لما يكون في شق اختفى أخفية نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. لأي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني لكن هو مات في الظرف ده وكده فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انه هم احياء لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب وبالتالي انه بالمناسبه التعرف على الناس اللي تم او التعرف على الاماكن او على الاقل مقابر اذا كانوا توفوا الى رحمه الله انه المساله دي مهمه جدا للاسر لانه يعني بيحسم شاب ظل انه يراود الناس لسنين طويله وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
3: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها كذلك الجهود المبذولة لمعالجته ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
5: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003 برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام حتى يعني بتضطروا في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا عليهم ضغوط اقتصادية عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية منا بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين قسريا تأخذ أولوية من خاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي وما في آليات وطنية هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها
6: إن كان من النساء أو من الرجال لن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقوع، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه الامل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
3: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026. الولايات المتحدة تؤكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا للسودان. الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لإصدار تأشيرة الدخول للبرهان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخبير القانوني نبيل أديب منع البرهان من تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مخالفة للاتفاقية الدولية. محلل سياسي يحذر من تأثير التطورات في أثيوبيا على الأوضاع في شرق السودان وتوسيع نطاق الحرب في السودان. وفاة 3 لاجئين سودانيين في مخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد بسبب مرض غامض. نزوح 3650 شخص من أمبادر إلى شيكان وأمدرمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وصول 21 أسرة جديدة إلى طويلة وارتفاع عدد النازحين منذ سبتمبر إلى 3407 أشخاص. مبادرة المجتمع المدني أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. ترحيل لاجئين سودانيين من أدري إلى مخيم مرة شرقي تشات وغياب المساعدات يدفعهم للمغادرة سيرا على الأقدام. أزمة مياه متفاقمة في الأبيض وفجوة الإمداد تصل إلى 70% مع تضرر 4 منشآت رئيسية. قيادي أهلي يكشف تفاصيل احتجاجات العبيدية وينفي مسؤولية القوات المشتركة. شعبة مصدري الذهب إنتاج يتجاوز 70 طن بقيمة تفوق 8 مليارات دولار وما يصل خزينة الدولة لا يتجاوز ملياري دولار. سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع ويتراوح بين 8050 إلى 8100. انهيار حفير بود البقة جنوب الأبيض يهدر أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل أكثر من 5.7 ملايين برميل. منصة اللاجئين تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات وطول الانتظار تعرقل الوصول إلى الحقوق ومطالب بتبسيطها. جهود أهلية وأمنية لاحتواء التوتر بين الفلات والمساليد في قريضة بجنوب دارفور. تحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. خبير اقتصادي إنتاج الصمغ العربي تراجع إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث بإثم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص،
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفها دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص،
2: هو أول هجمة يعني ما يعتبر سلو لكن تمهيد تمهيد للصلح، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومعهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيم دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري بيبيام أم قربان وأنبال بيبيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجة. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط الفيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية، وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته لا سيما الأسمدة، وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن يعني قبل فترة كان يعني فيه مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراء مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السورتوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي ثلاثة تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات

0: على مطار ألولا البنيقة في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية السبعة بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهر في الشمال لأروميا وبنشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإثيوبية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكده بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
1: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنغ عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشاقات مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلحة النهائي، لكن لسه سلحة النهائي زمنه لسه. وبعدك جانا أمس جيمة دقلو كله قاد معنا كطرف، ومشى مع إدارتهم بتفلاته كله قاد كطرف، وبعدك بمشي الولاية تنبرجع بي، يعني سلحة النهائي لسه. لكن أدينام أول مبارك كان أدينام سليفهم وأدينام حاجاتهم، كان السليف ودينا يخيمنا أدينام كلش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف أدايات، تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن السلوع النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شماو ديل يتدو على ديل، ديل يتدو على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، ده خيمنا قيمته وأدينا لهم.

0: امبارح جلسة لصولها النهائي لسه للآن الطرفين ما اتفق ما, نز... ما ما ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم او كده. في وسيط، الوسيط ده هو اهلنا ناس برام وناس ديتو وناس سونتا وناس امدومبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم من جونا كوسطاء يقعدوا معانا وهو هدوا الأمور وهم من كوساطة جلسوا معانا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة وبعدك محدوا وأنهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخدوا السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلناه وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا، صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة، اللجنة ده يعني شغال تعمله بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليد، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بقى في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بيننا قاعد يحصل هسه الخسائر والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي، هسه الآن في حصر لسه تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او لجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنا يعني في مؤتمر بوخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بوخام
1: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد ليرتفع العدد الكلي الى 634 اسره تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
2: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وقيام الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية، الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحر، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة، خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في الأعراق، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراق مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة، الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للحد من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة، على مطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفر الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
3: الحاصل والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. الأغلب الزراعة من هنا متمكنا الخريف في البلد دي في دارفور بسبب عام، إنه يا أخي شهر 7 و 8 وتبدأ دي موسم الخريف اللي الأبقار بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول أكبر ارتفاعه من شبك. الصورة اللي رسلت عليكم أنا أولمس دي صورة بتاع مناطق زراعية في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني، منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة يعني، ما فيها طرق قومية كده برضو تبيعوا. عصبة الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياشر فيها صعبة جدا جدا. الأغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إن ارتفاع ليش هناك في مناطق تركتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12000 كورة، المد يعني بحكاية 36%. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحات ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان فيه إحصائية سليمة كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلها سابقا. الأمطار والله يعني ممكن أقول لك منذ بداية الخريف بتكب، إذا كبت مثلا في شهر مرتين أو ثلاثة مرات، في بعض يعني هذه شهر سبعة ما كبت فيها أمطار، في ثمانية بكب مرات بيغيب أسبوعين، مرات بيغيب ثلاثة أسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 أيام وبعدها بتيجي راجع برضه رجعتها، وكان كبت بكب مرة أو مرتين. الحاجة الأهم من كده إنه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقة اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا، فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني يعني، الناس ليش تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده، لأن الناس ما عندهم مدخل تاني يعني للدخل أو الإنكم يعني، ما عندهم حاجة طريقة تانية غير الزراعة البطارية. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
4: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنًا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار، مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر ويصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة، هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من درك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
5: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني يتعرض مشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعت تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج ولا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الانتاج والانتاجيه بالمشروع، يعني تحضير ما جيد كمان نقص للاسمده، فاسعار السوق مرتفعه من يوم لاخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الان يعني الايفاء بالالتزامات من ناحيه الاسمده، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي هيؤدي لنقص الانتاج، يعني هيكون الانتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
6: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مصمم وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وآخرة انهيار سد والدلبغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو بدون عطاءات بدون اي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية، وخاش علينا صيف ضعف في الأمطار مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: كابانجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخليه يجيب لنا من النوم شكل بلدنا بآخر كم واجبه كمان
1: بطرق. ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: طبعا جينا في بلد الناس والله يعني لا أسدا من حانين كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا هناك القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقتلهم نعمل شنو جات ما نعلم.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن العم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في السودان نشوف الحرب تطلع عنده أي حل. نتمنى يجي في يعني. ما نتمنى يستمر هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في حيث أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، برهان بتدخل يدخل خواجات المهم أنا درنا حياة الأمم المتحدة الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، يشوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دابنغا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشية كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص،
1: 11 إلى 13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفها دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص،
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلحة النهائي، لكن لسه سلحة النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد طرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة على النهاية لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18,494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغابة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فحد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت

0: معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية، ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الامطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية. بحسب متابعتك، ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
0: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وانا استحضرني ذاكره تماما يعني في 83 84 لما مشى الام احمد ابراهيم دريج وهو حاكم اغليم دارفور في اوانه، وفي حكومه جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبه للحكام الاقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الاكل في دارفور، وهي كانت بمثابه انذار مبكر لمجاعه. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها إنه السودان سلة غذاء الأعلى، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعت 83، في مجاعة بتاعت 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعت أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005

0: كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشامله في السودان في المواقع المختلفه. السبب الثاني برضو التغيرات البيئيه النتج عنها نقصان الامطار. فالشاهد في انه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام. كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا يعني، والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجته. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
4: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة. وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري. ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا للجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقول عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لما يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيصحوا، لأن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. لأي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لي يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لي يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه طرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترات، وده سبب إشكالات كثيرة جدا إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة، وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده على اساس انه نطوي الصفحه بتاعه الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
3: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
5: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات بتاعت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسه ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاقم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه الامل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
3: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026. الولايات المتحدة تؤكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا للسودان. الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لإصدار تأشيرة الدخول للبرهان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخبير القانوني نبيل أديب منع البرهان من تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مخالفة للاتفاقية الدولية. محلل سياسي يحذر من تأثير التطورات في أثيوبيا على الأوضاع في شرق السودان وتوسيع نطاق الحرب في السودان. وفاة 3 لاجئين سودانيين في مخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد بسبب مرض غامض. نزوح 3650 شخص من أمبادر إلى شيكان وأمدرمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وصول 21 أسرة جديدة إلى طويلة وارتفاع عدد النازحين منذ سبتمبر إلى 3407 أشخاص. مبادرة المجتمع المدني أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. ترحيل لاجئين سودانيين من أدري إلى مخيم مرة شرقي تشات وغياب المساعدات يدفعهم للمغادرة سيرا على الأقدام. أزمة مياه متفاقمة في الأبيض وفجوة الإمداد تصل إلى 70% مع تضرر 4 منشآت رئيسية. قيادي أهلي يكشف تفاصيل احتجاجات العبيدية وينفي مسؤولية القوات المشتركة. شعبة مصدري الذهب إنتاج يتجاوز 70 طن بقيمة تفوق 8 مليارات دولار وما يصل خزينة الدولة لا يتجاوز ملياري دولار. سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع ويتراوح بين 8050 إلى 8100. انهيار حفير بود البقة جنوب الأبيض يهدر أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل أكثر من 5.7 ملايين برميل. منصة اللاجئين تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات وطول الانتظار تعرقل الوصول إلى الحقوق ومطالب بتبسيطها. جهود أهلية وأمنية لإحتواء التوتر بين الفلات والمساليد في قريضة بجنوب دارفور. تحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. خبير اقتصادي إنتاج الصمغ العربي تراجع إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوقف دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان اشتغل شغله ومشى قاعد مع الطرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاتة كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصل إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتزان رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة ثلاث حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري بيبيام أم قربان وأنبال بيبيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رغم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رغم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وآخرة انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه بين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراء مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السورتوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيب.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي ثلاثة تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عملية الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية السبعة بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهرة في الشمال لأروميا وبنشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة إيديولوجيا، وإنما بيجمع

0: بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه الجماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الليسيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض أنه الجماعات دي هتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لأنه الإعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء آخر. بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الليسيوبية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة، بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
1: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفيات المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنغ عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشاقات مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلحة النهائي، لكن لسه سلحة النهائي زمنه لسه. وبعد ذلك جانا أمس جيمة دقلو كله قاد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاتة كله قاد كطرف، وبعد ذلك بمشي الولاية تنبرجع به، يعني سلحة النهائي لسه. لكن الدينام أول مبارك كان الدينام سليفهم والدينام حاجتهم، كان السليف والدينام خيمنا الدينام قروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف، في أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شمعوا ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، ذاك خيمنا قيمته وادينا لهم اول مبارك. جلسه للصلح النهائي لسه، للان الطرفين ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضايا او كده. في وسيط، الوسيط ده هو اهلنا اسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان، دي جونا كوسطاء منذ بدايه المشكله، هم جونا كوسطاء يقعدوا معنا وحدوا الامور، وهم كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة، وبعد ذلك محدوا وأنهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه يأخذ السكين في موضوع بتاع سلاح مع سلاح، وهو الدينام. وبعد ذلك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة ده يعني شغال تعمله بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف

0: عندنا حل المساليد وفي طرف ثالث كله عندنا حلنا الرزيقات كل الضرر. وطبعا مشكلة بيقى في السوق واي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا خلاص بكون سير بين رقاد يحصل هسي المصائر والهاجات اللي الشارد وكده وبتاع هاجات دي هسي الآن في هسي لسه تمهيد ده كله تمهيد للاتفاق النهائي أو لجلسة الكبرى وبعد ذاك هناك في مؤتمر بخام يوم يوم 1/10 يوم 1/10 المؤتمر ده بخام
1: خلال يومي 21 و22 سبتمبر 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
2: خلال يومي 21 و22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نازح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، تورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوع وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وغياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحرق، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة. خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في العراء، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في العراء مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة، الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماوى المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للهد من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
3: الحاصل والله يا جماعة منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. الاغلب الزراعه هنا متمكنين الخريف في البلد دي دارفور بسبب عام انه يا اخي شهر 7 و8 دي موسم الخريف اللي بتار بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسمت عليكم انا اولمس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة، يعني ما فيها طرق قومية كده برضو بيو عصبة الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياشر فيها صعبة جدا جدا. الأغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا لن البلاء يزيد عن 15 إلى 20% أغلبها غالبية السكان مع انه ارتفاع العيش هناك في مناطق تركني ومناطق الثانيه في اختلاف بعيد. يعني هناك الكوره في ايام حصلت لحد 12000 كوره الميديا، يعني بحكايه 36 اغلب المحاصيل المزروعه عندك الدخن والذره. كان في المساحه والله مساحات ضئيله، لانه مناطق شبه جبليه ما حتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان في احوائيه سليمه كان للاراضي الزراعيه اللي كان بيستغلنا سابقا. الامطار والله يعني ممكن اقول لك منذ بدايه الخريف بتكب، اذا كبت مثلا في الشهر مرتين او ثلاث مرات، في بعض يعني هذه شهر سبعه ما كبت فيها امطار، في ثمانيه بكوب مرات بيغيب اسبوعين، مرات بيغيب ثلاثة اسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 ايام وبعدها بتيجي راجعه، برضه رجعتها كان كبت بكوب مره مرتين. هاي الاهم من كده انه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقه اهتمام كان اهتمام ضئيل جدا جدا. فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الانسانيه والخيريين وكل من له ضمير انساني، يعني الناس اللي تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس ده تنظر الناس ده، لان الناس ما عندهم مدخل ثاني يعني للدخل او الانكم، يعني ما عندهم حاجه طريقه ثانيه غير الزراعه المطريه. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دوانجا في هذا الخصوص.
4: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان. وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغابة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار، مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر ويصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك. وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة، هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من درك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
5: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاع تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فحد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج، ولا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده الطبيعي هيؤدي لنقص الإنتاج، يعني هيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
6: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مصمم وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وآخرها انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون أي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية، وخش علينا صيف ضعف في الأمطار مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: مانجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخلي يجيب لنا من النوم سكوا بلدنا بآخر ما وجبه كمان
1: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أحسن من حنين كم هنا في خلا من رب دبونا ورد شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجيب بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقتلهم نعمل شنو جات معنا.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضه ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا نشوف الحرب تطلع إنه أي حل نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمع هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل هواجات، المهم أنا دار الحرب كلها ما دار حياة الأمم المتحدة. الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منحانين ويال متشردين ومهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دوانجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت للنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقف الحرب وأحمي المدنيين وأعيد إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوقف دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل وعقد مؤتمر للطرفين في 1 أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول هجمة يعني ما يعتبر سلو لكن تمهيد تمهيد للصلح، وفي لجنة كان اشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومعهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة على النهاية لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا يعني. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان، جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كونغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري بيبيام أم قربان وأمبال بيبيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجة. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغابة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط الفيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجر كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأخذ حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وشو القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دافنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شوية مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعية المهمة جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصادية المجتمعات الريفية الناس ساكنين فيها، في حماية التربة وفي كبح جمع حتى زحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفيرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك. التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد. تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة.

0: المهم جدا جدا في انه هيئه الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
1: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي. يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
0: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود. الناس تيجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهات اخرى جهات اجنبيه انه تيجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فترة قريت فيه واحدة من الصحف إنه ولاية النيل الأزرق منحت الحكومة المصرية يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في إذا كانت غابات لتصنيع الأساسات وكده أو في صناعة الفحم. دي كلها أدت إلى تدهور كبير في الغابات، ولأنه غياب الدول في المرحلة السابقة والحرب التي أدت إلى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
1: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني انت قطعت يعني هسه واضح انه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
0: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق اقول عليه انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمى عندنا في الزراعه انه نسميه التمثيل الغذائي. الاشجار واي حاجه خضراء عشان تنمو بتاخذ ثاني اكسيد الكربون من السماء وتدينا اكسجين وتدينا رطوبه بتؤدي الى ان نحصل تكثف في السماء وتجيب امطار. طيب الحاصل شنو؟ انه لما تقطع كميه كبيره من الغابات والمراعي بتؤدي الى انه نسبه التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عندنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحه انها تكون منطقه اقل من امطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت مره فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهايه الى اصحاح البيئه وزياده الامطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب. ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم.

0: عالم آخر مرة كان في البرازيل، بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ، بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها، فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان بيستطيع القضاء على الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد، اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجراديشن، اللي تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحاجات الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في افريقيا، وانا شاركت في مناسبه اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال، السودان المغربي، وهو جزء كبير جدا جدا منه. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، ليه؟ لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
1: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي، يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم، إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليز والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب Conference of the Parties، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابه العربات والبني ادمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقنيه وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حمايه غابات الهباء الهشاب والصم او الطلف والسمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التهجير. مناسبه ناس ريد ديل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني اكسيد الكربون كثير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزياده انتاج الاكسجين اللي هو محتاج له.
1: نعم طيب. نعم فيما انت قبل قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عباره عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجه دي مؤكد بيكون عندها علاقه بالتربه. فالغابات دي بعد يقطعوها اتوقع انه حتى تركيبه التربه هتتغير، فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من ازاله الغطاء النباتي. فهل من السهل اعاده استزراع ما فقدناه يعني الى حد من الحدود؟
0: اكيد اكيد يا ابراهيم اكيد. شوف قدر ما انت تقطع قدر ما تكون في اراضي، طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدار، لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس احنا قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعمل شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات اللي إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني، وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفري العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة بتاعت انها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة، وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت. فالقصه بتاخذ لها زمن كثير، لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟
1: أيوة.
0: نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم. يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم، والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في زراعه الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال الصوره الافريقي العظيم، والقروض جاهزه، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى الاشجار معمره توصل عمرها 100 سنه و200 سنه. فاحنا نتكلم عن اشجار دايرين انها تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا، التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهناك، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض، وهي تمشي لغايه البطانة. ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه، في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين، ما في منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعة غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم نكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها رحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردو دارفور. حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفيرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أن أكون معكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها، ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى مسؤول.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026. الولايات المتحدة تؤكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا للسودان. الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لإصدار تأشيرة الدخول للبرهان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخبير القانوني نبيل أديب منع البرهان من تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مخالفة للاتفاقية الدولية. محلل سياسي يحذر من تأثير التطورات في أثيوبيا على الأوضاع في شرق السودان وتوسيع نطاق الحرب في السودان. وفاة 3 لاجئين سودانيين في مخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد بسبب مرض غامض. نزوح 3650 شخص من أمبادر إلى شيكان وأمدرمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وصول 21 أسرة جديدة إلى طويلة وارتفاع عدد النازحين منذ سبتمبر إلى 3407 أشخاص. مبادرة المجتمع المدني أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. ترحيل لاجئين سودانيين من أدري إلى مخيم مرة شرق تشات وغياب المساعدات يدفعهم للمغادرة سيرا على الأقدام. أزمة مياه متفاقمة في الأبيض وفجوة الإمداد تصل إلى 70% مع تضرر 4 منشآت رئيسية. قيادي أهلي يكشف تفاصيل احتجاجات العبيدية وينفي مسؤولية القوات المشتركة. شعبة مصدري الذهب إنتاج يتجاوز 70 طن بقيمة تفوق 8 مليارات دولار وما يصل خزينة الدولة لا يتجاوز ملياري دولار. سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع ويتراوح بين 8050 إلى 8100. انهيار حفير بود البقة جنوب الأبيض يهدر أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل أكثر من 5.7 ملايين برميل. منصة اللاجئين تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات وطول الانتظار تعرقل الوصول إلى الحقوق ومطالب بتبسيطها. جهود أهلية وأمنية لإحتواء التوتر بين الفلات والمساليد في قريضة بجنوب دارفور. تحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. خبير اقتصادي إنتاج الصمغ العربي تراجع إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوقف دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل وعقد مؤتمر للطرفين في 1 أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان اشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى مع إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوع النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطريق ما جلسوا يعني. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان، جونا كوسطاء.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، علونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري بيبيام أم قربان وأمبال بيبيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجة. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأخذ حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجوله دي حنتناول القضايا والمواضيع التاليه: التطورات في اقليم تيغراي الاثيوبي وتاثيرها على السودان،
1: اعلان تحالف 7 جماعات مسلحه ضد الحكومه الفيدراليه، واتساع التداخل بين الازمه الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراب مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السورتوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الزراعات ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في امدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الأثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي 3 تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلة، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية 7 بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهرة في الشمال لأروميا وبنيشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة ايديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض انه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركه ومنسقه في الوقت نفسه، لانه الاعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركه وقدرات لوجستيه واتصالات وتمويل موحد ده شيء اخر. بالنسبه للسودان التطورات اخطر بكثير مما يبدو، لانه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف.

0: الحساسية على الحدود السودانية الإثيوبية. ما بالضرورة أنه تقوم إثيوبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
1: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنغ عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
2: وأول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. وبعد ذلك جانا أمس جيمة دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى مع إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف، وبعد ذلك بمشي الولاية كان برجع بي، يعني صلح النهائي لسه. لكن أدينا أول مبارك كان أدينا سليفهم وأدينا حاجتهم، كان السليف والدينا يخيمنا أدينا قروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف، في أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شمعوا ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، ذاك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لصلح النهائي لسه، للآن الطرفين ما يتفق، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان، ده جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم من جونا كوسطاء يقعدوا معنا وأوحدوا الأمور وهم من كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا الفلاتة، وبعدك محدوا وعندهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخذوا السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح، وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة ده يعني شغال تعملوا بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليت، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بيقى في السوق، أي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بجنة قاعد يحصر هسي الخسائر والحاجات اللي شارد وكده وبتاع حاجات دي، هسي الآن في هسير لسه تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او لجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنايا في مؤتمر بوخام يوم 1/10، يوم 1/10 المؤتمر ده بوخام
1: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
3: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر

0: إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، بورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى تويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتزان رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وغياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحر، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة، خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في الأعراق، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراق، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات الحادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للهدم من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول تويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
2: الحاصل والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. أغلب الزراعة من هنا متمكنة الخريف في البلد دي في دارفور بسبب عام إنه يا أخي شهر 7 و8 بتبدأ موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصورة اللي رسلت عليكم أنا أولمس دي صورة بتاع مناطق زراعية في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة، يعني ما فيها طرق قومية كده برضو بيو عصبة الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن نقول لك الزراعة لجهة الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إنه ارتفاع ليش هناك في مناطق سرطانية ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12,000 كورة المدي يعني بحكاية 36 المدي. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحات ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان فيه عشوائية سليمة، كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلنا سابقا. الأمطار والله يعني ممكن أقول لك منذ بداية الخريف بتكب، إذا كبت مثلا في شهر مرتين أو ثلاثة مرات، في بعض يعني هذه شهر 7 ما كبت فيها أمطار، في 8 بكوب مرات بيغيب أسبوعين، مرات بيغيب 3 أسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 أيام وبعدها بتيجي راجع برضه رجعتها، وكان كبت بكوب مرة مرتين. هاي الأهم من كده إنه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقة اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا، فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني، يعني الناس ليش تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنقذ الناس ده، لأن الناس ما عندهم مدخل تاني يعني للدخل والإنكم، يعني ما عندهم حاجة طريقة تانية غير الزراعة المطرية. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
3: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من $8، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار، مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر أو يصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة، هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من ضرك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
4: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض من مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج، و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات بالناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج، يعني حيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مسمى وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي. وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وأخيرا انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضه سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية. وخاش علينا صيف، ضعف في الأمطار، مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكل للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: بنجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخلي يجيب لنا من النوم شكل بلدنا بآخر وجبة كمان
1: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أصدن من حنين كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا في فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا نزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايتين بقتل نعمل شنو جات معنا.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: حريف صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله يرجع منا بسلامة في سوداننا نشوف الحرب تقل عنده أي حل. نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل خواجات، المهم أنا دار حياتي ما دار حياتي الأمم المتحدة الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدد ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وعدوا الأمور، وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أبو المبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد، خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوظحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان، والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد، إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في أي استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142 ألف متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 ألف برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجر كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصور بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده وشو القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من الفصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نتقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط. أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو

0: تركب مواصلات ولا تغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تجيف مع الشباب، تجيف مع الشباب، تجيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذة محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقول في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهويه.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشره الى عمر مصطفى. اهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل امام الشباب في ولايه الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولايه الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيره زي ما واجهتهم في بدايه الحرب، لانه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين، في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاعت عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل.

0: بسيطة أو تمويل. يعني في شباب عندهم أفكار جميلة جدا، لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم، لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة، يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة، وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة، والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداجات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداجة. الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومة تستفيد من الكفاءات دي، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بيكون سمية يجي بتاع ضرائب، يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهاية يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها، واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد، ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة انظر في امر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لانهم هم امل المستقبل، امل السودان، امل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل، او حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل، هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها. يعني اكثر
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
0: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة بتاعت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر لشباب دعم أو تمويل، لأن الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول كده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيبقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس، أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منو من الناس دي ذاتهم، على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إن إحنا لما يكون في شخص اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها في منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء. ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر، بالإضافة لشح المعلومات. دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده. وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. على أي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده. فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس إنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات. وده سبب إشكالات كثيرة جدا، إنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم إنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما إنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة، وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منا بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا الضغط النفسي في معرفة مصير أحبها هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني اتعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
4: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوقف دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات ده حلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وعهدوا الأمور وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، ده خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا ناس برام وناس ديتو وناس سنطة وناس أمدومبان، جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتزان رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي 2 أسبوع في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي 1 أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنغاذ أرواح هؤلاء المدنيين خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في أي استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وآخرة انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا، يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات تافهة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من 3 زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وشو القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من الفصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغة بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراض مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السورتوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الزراعات ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله. فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي 3 تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلة، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية 7 بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهرة في الشمال لأروميا وبنيشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض انه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركه ومنسقه في الوقت نفسه، لانه الاعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركه وقدرات لوجستيه واتصالات وتمويل موحد ده شيء اخر. بالنسبه للسودان التطورات اخطر بكثير مما يبدو، لانه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإيجابية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإيجابية. ما بالضرورة أن تقوم إيجابية بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
0: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنجة عن هذه المجهودات وإلى أين

0: إلى أين وصلت؟
1: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع الطرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. وبعد ذاك جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاتة كله قاعد كطرف. وبعد ذاك بمشي الولاية عشان برجع بي، يعني صلح النهائي لسه. لكن أديناهم أول مبارك كان أديناهم سليبهم وأديناهم حاجاتهم، كان السليب والهناية خيمناه، أديناهم قروش نقدة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف، في أدايات، وقف أدايات ده حلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوع النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شماو ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده. ذاك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك جلسة لصلح النهائي. لسه للآن الطرفين ما اتفقوا، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمد عمبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم من جونا كوسطاء يقعدوا معانا وأوحدوا الأمور، وهم كوساطة جلسوا معانا ومشوا جلسوا مع أهلنا في فلاتة. وبعد ذاك محضوا وعندهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخد السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح، وهو الدينام. وبعد ذاك المباحثات ماشية الآن. يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلناه، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة، اللجنة ده يعني شغال تعمله بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليد، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزاقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بقى في السوق، أي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون سير بيننا قاعد يحصل هسه الخسائر والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي. هسه الان في هسه لسه تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او لجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنا في مؤتمر بوخام يوم 1 أشهر، يوم 1 أشهر المؤتمر ده بوخام
0: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
2: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر ايلول 2026 وصل الى منطقه طويله 121 اسره جديده تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بدايه سبتمبر الى 634 اسره تضم حوالي 3407 شخص، الغالبيه العظمى من النساء والاطفال وكبار السن، بعضهم نزح اكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وغياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحرارة، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة، خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في العراء، غياب شخص.

0: شبكات الصرف الصحي والمراهيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراض مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات الحادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للهدم من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازيين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
2: أنا حاسب والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخلي بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذلك في نفوخ في الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. اغلب الزراعه من هنا متمكنين الخريف البلد دي في دارفور بسبب عام، انه يا اخي شهر 7 و8 بتبدا موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بتزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسلت عليكم انا اولمس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني، منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معدودة من المجتمع بصفة عامة يعني، ما فيها طرق قومية كده برضو بيو حسب الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إنه ارتفاع ليش هناك في مناطق سرطانية ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12000 كورة المدي يعني بحكاية 36 المدي. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحة ضئيلة لأنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان في إحصائية سليمة كان للأراضي الزراعية اللي كان بيستغلها سابقا. الأمطار والله يعني ممكن أقول لك منذ بداية الخريف بتكب، إذا كبت مثلا في الشهر مرتين أو ثلاثة مرات، في بعض يعني هذه شهر سبعة ما كبت فيها أمطار، في 8 بكون مرات بيغيب أسبوعين، مرات بيغيب 3 أسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 أيام، وبعدها بيجي راجع برضو رجعتها وكان كبت بكون مرة ولا مرتين. هاي الأهم من كده إنه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقة اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا، فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني يعني، الناس ليش تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده، لأن الناس ما عندهم مدخل تاني يعني للدخل والإنكم يعني، ما عندهم حاجة طريقة تانية غير الزراعة البقرية. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
3: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدره ويصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب المرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة، هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من ضرك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك من المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
4: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فاق حد التصور بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج، و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج، يعني حيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مسمى وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وآخرة انهيار سد والدلباغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون أي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية. وخاش علينا صيف ضعف في الأمطار مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي, فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا, وإلى اللقاء.

0: دبنجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكين من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخليه يجيب لنا من النوم شكل بلدنا بآخر كم واجبه كمان
1: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أصدن من حانين كم مشينا في خلا مرد دبونا مرد شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايتين بكتب نعمل شنو جات ما نعلم.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في السودان نشوف الحرب ده طب إنه أي حل نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمر. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في فايتها هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف برهان بتدخل يدخل خواجات المهم أنا درها ما درها يعني الأمم المتحدة الله يدخل يشوف حل الأوسط شوف حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ما يكونوا من معسكرات منحانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليك بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص،
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفها دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص،
2: هو أول هجمة يعني ما يعتبر سلو لكن تمهيد تمهيد للصلح، وفي لجنة كان اشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومعهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوع النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأمبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في أي استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغا. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه الانقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجروا كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لعجوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني فيه مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
0: راديو دبنجا يقدم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل الثانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر للمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة

0: الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بالترغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و 2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بأطبع دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه، وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحدوا الأمور وقف الأدايات، لكن الصلح النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أبو المبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد، خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوظحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي 2 أسبوع في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي 1 أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142 ألف متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 ألف برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا، يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المثار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من 3 زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، مشوا القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراهيت الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراء مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السورتوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الزراعات ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي ثلاثة تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية السبعة بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهرة في الشمال لأرومي وبنيشانغول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة أيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض انه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركة ومنسقة في الوقت نفسه، لانه الاعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركة وقدرات لوجستية واتصالات وتمويل موحد ده شيء اخر. بالنسبة للسودان التطورات اخطر بكثير مما يبدو، لانه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الإيجابية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الإيجابية. ما بالضرورة أن تقوم إيجابية بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
0: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفيات المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنجة عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
6: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشاقات مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلح النهائي، لكن لسه سلح النهائي زمنه لسه. وبعد ذلك جانا أمس جيمة دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاتة كله قاعد كطرف، وبعد ذلك بمشي الولاية تنبرجع بي، يعني السلحة النهائي لسه. لكن أدينام أول مبارك كان أدينام سليفهم وأدينام حاجاتهم، كان السليف والنهائي خيمنا أدينام قروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تمت بينهم، لكن في تمهيد، في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن السلوة النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات دي شماوا ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم منهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح

0: دينا لمقول امبارح. جلسة لصولها النهائي لسه للآن الطرفين ما اتفقوا، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم او كده. في وسيط، الوسيط ده هو اهلنا اسبرام وناس ديتو وناس سونتا وناس امدومبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم جونا كوسطاء يقعدوا معانا وهو هدوا الأمور وهم كوساطة جلسوا معانا ومشوا، جلسوا مع أهلنا الفلاتة وبعدك محضوا وأنهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه ياخدوا السكين في موضوع بتاع سلاح مع سلاح وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين علينا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثاني ما يجي يتدخل له، ده كان من بداية ما في حاجة زي ده. الآن في لجنة، اللجنة ده يعني شغال تعمله بحصر الخسائر من طرفين، الطرف من أهلنا الفلاتة والطرف من أهلنا المساليت، وفي طرف ثالث كله عندنا أهلنا الرزيقات كله يتضرروا. طبعا مشكلة بيجي في السوق، وأي زول يتوجد في السوق في ناس يتضرروا، خلاص بكون يصير بين رجال دي حصير هسه الخسائر والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي هسه الآن في حصير لسه تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او للجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنا في مؤتمر بوخام يوم يوم واحد عشرة، يوم واحد عشرة المؤتمر ده بوخام
1: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
2: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، تورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وغياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية، الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحر، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة، خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في الأعراق، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراق، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة، الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للحد من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة، المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتون

0: بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
1: الحاصل والله يا جماعة منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق بتأثر والهيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. الأغلب الزراعة هنا متمكنا الخريف في البلد دي دارفور بسبب عام يا أخي شهر 7 و 8 و 9 دي موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك. الصورة اللي رسلت عليكم أنا أولمس دي صورة بتاع مناطق زراعية في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة، يعني ما فيها طرق قومية كده برضو بيو عصبة الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. الأغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15% أغلبها غالبية السكان، مع إنه ارتفاع ليش هناك في مناطق تركتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني. هناك الكورة في أيام خسرت لحد 12 في كورة المدي يعني بحكاية 36 المي. أغلب المحاصيل المزروعة عندك الدخن والذرة، كان في المساحة والله مساحات ضئيلة إنه مناطق شبه جبلية ما هتقدر تقدر مساحاتها كلها، وما كان في احصائيه سليمه كان للاراضي الزراعيه اللي كان بيستغلنا سابقا. الامطار والله يعني ممكن اقول لك منذ بدايه الخريف بتكب اذا كبت مثلا في شهر مرتين او ثلاثه مرات، في بعض يعني هذه شهر سبعه ما كبت فيها امطار، في ثمانيه بكب مرات بيغيب اسبوعين مرات بيغيب ثلاثه اسابيع وبعدها بيجي مرات 10 ايام وبعدها بتجي راجعه برضه رجعتها وكان كبت بكب مره ولا مرتين. هاي الاهم من كده انه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقة اهتمام كان اهتمام ضعيف جدا جدا. فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الإنسانية والخيريين وكل من له ضمير إنساني يعني الناس ليه تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنقذ الناس ده، لأن الناس ما عندهم مدخل ثاني يعني للدخل والإنكم يعني ما عندهم حاجة طريقة ثانية غير الزراعة المطرية. بارك الله فيك.
0: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
2: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كبية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر أو يصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات ولجم هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من ضرك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
0: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
3: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض مشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني. فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسمية هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج ولا يستطيع المزارع حقيقة يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الإنتاج والإنتاجية بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للأسمدة، فأسعار السوق مرتفعة من يوم لآخر ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الآن يعني الإيفاء بالالتزامات من ناحية الأسمدة، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي حيؤدي لنقص الإنتاج، يعني حيكون الإنتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
0: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
4: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مصمم وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وأخيرا انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضه سبب في فقدان الحفير رقم 6 كميه بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية، وخش علينا صيف ضعف في الأمطار مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
2: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكين من العودة إلى ديارهم.
3: الحرب تخليه يجيب لنا من النوم شكل بلدنا كان هو وجبة كمان
2: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
4: طبعاً جينا في بلد الناس والله يعني لا أصداً من حانين كم مشينا في خلا مرة بدبونا مرة بشدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا في فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
2: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
3: أنينا تعبانين رخا كده ما عندنا أولادنا كمان هنا هناك القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجاجين بقتلهم نعمل شنو جات ما نعلم.
2: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
5: حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في السودان نشوف الحرب ده طب إنه أي حل نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمر. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
2: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
5: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل هواجات، المهم أنا دارها ما دارها يعني الأمم المتحدة، الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منحانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
2: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
6: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء فقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
2: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
6: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
2: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
7: الحرب الماشية كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
2: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
7: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد. وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفة دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دغلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات ده حلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة على النهاية لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطريق ما جلسوا يعني. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوظحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت. وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغا. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر. وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المثار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسمغ. القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لعجوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، واشوا القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقول عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منهم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لمن يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعيه او ما طبيعيه. لاي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم، الزول بيكون طالع ماشي في الشارع ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انه هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه

0: الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبير شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف الشيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها من ساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريين تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحبها هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنها أو مصير أحباء، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا.

من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: بابانوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026. الولايات المتحدة تؤكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا للسودان. الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لإصدار تأشيرة الدخول للبرهان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخبير القانوني نبيل أديب منع البرهان من تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مخالفة للاتفاقية الدولية. محلل سياسي يحذر من تأثير التطورات في أثيوبيا على الأوضاع في شرق السودان وتوسيع نطاق الحرب في السودان. وفاة 3 لاجئين سودانيين في مخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد بسبب مرض غامض. نزوح 3650 شخص من أمبادر إلى شيكان وأمدرمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وصول 21 أسرة جديدة إلى طويلة وارتفاع عدد النازحين منذ سبتمبر إلى 3407 أشخاص. مبادرة المجتمع المدني أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. ترحيل لاجئين سودانيين من أدري إلى مخيم مرة شرق تشات وغياب المساعدات يدفعهم للمغادرة سيرا على الأقدام. أزمة مياه متفاقمة في الأبيض وفجوة الإمداد تصل إلى 70% مع تضرر 4 منشآت رئيسية. قيادي أهلي يكشف تفاصيل احتجاجات العبيدية وينفي مسؤولية القوات المشتركة. شعبة مصدري الذهب إنتاج يتجاوز 70 طن بقيمة تفوق 8 مليارات دولار وما يصل خزينة الدولة لا يتجاوز 2 مليار دولار. سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع ويتراوح بين 8050 إلى 8100. انهيار حفير بود البقة جنوب الأبيض يهدر أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل أكثر من 5.7 ملايين برميل. منصة اللاجئين تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات وطول الانتظار تعرقل الوصول إلى الحقوق ومطالب بتبسيطها. جهود أهلية وأمنية لاحتواء التوتر بين الفلات والمساليد في قريضة بجنوب دارفور. تحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. خبير اقتصادي إنتاج الصمغ العربي تراجع إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغوا حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
2: أوقفوها لا للحرب.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
4: من المعسكرات
5: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر
6: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا.
4: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
8: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد انه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب انهم هيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بالشرق جات، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
9: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشات، استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراعوا عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحفوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
8: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
10: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعاً أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطه. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضه امل نقول بكره نمتحن، الليله نمتحن ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي الا يفكوا. يعني انت الزلو اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع، يعني حتى بنحاول نوريهم. يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين، نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة، لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ما تمشوا، انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل، نقول لهم كده يعني قالنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء، معسكر دقي في تشات، يعني كل ما لوية بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، يقفوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة إنه كده من السودان يقولوا دق ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا ما عندنا امتحانات، فيا ريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، إنه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه ما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك إنه يقعد في الحتة دي، يعني بقول لك نحن نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت آخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية، نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
8: ومعانا طالب آخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة، فلسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، نحن ما في اي تقدم، ما في اي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون اقرار في مكان واحد، يعني نحن منتظرين دائما انه يدونا ضوء. السيد نحن للان ما عندنا اي ضوء، ما عندنا اي اشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه، عشان نحن نقوم نقرأ عشانه، عشان اسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع، ونحن ذاتنا اسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني اسي بقينا 15 نفر 16 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا، لانه يئسنا فعلا، ونحن هسي ظننا بكم عالي، ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة، بأخبار جديدة، أهداف جديدة. تمام، ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم أنتم، فشكرا، لأنه بلدنا منتجانا بهناك، وأنتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله، فشكرا لكم.
8: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة، رئيسة تنسيقية المرأة بالمعسكر، وهي وليت أمر برضو في ذات الحين.
12: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علم جمعة، رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم خاصة حكومة تشاد وزي ما قال ناشد وزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 كان شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا.
8: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في شرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
13: من المعسكرات.
4: من المعسكرات
5: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
4: نظرة حول الحياة في المعسكر
6: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
7: كلمة سيدة فانتا فونا
4: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوقف دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذه القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائنة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان اشتغل شغله ومشى قاعد مع الطرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومهد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاتة كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوع النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إنشال كده، داك خيمنا فهمتوا وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا، يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسام دومبان جونا كوسطا.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة، نحو 605 فرد، خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتزان رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينا ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنغاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان. وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 1,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثر على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فاق حد التصور بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه بين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وشو القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعت انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني فيه مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول القضايا والمواضيع التالية: التطورات في إقليم تيغراي الأثيوبي وتأثيرها على السودان،
1: إعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية،
0: وصول دفعات جديدة من النازحين إلى طويلة بشمال دارفور،
2: غياب شبكات الصرف الصحي والمراهيت الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراب مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات العادة، الكوليرا، التيفود.
0: نازحون بمعسكر السورتوني يحذرون من شح الأمطار ومن المجاعة.
3: لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: مشاكل في إمدادات مياه الشرب بالأبيض بشمال كردفان.
4: طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات، بدون اي حاجه.
0: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله، فاصل ونواصل.
5: دبنجا، اخبار لكل السودان.
0: اهلا بكم مره اخرى. الأحداث الأخيرة في إقليم تيغراي الأثيوبي تثير مخاوف المراقبين والعارفين به هذا الشأن. فالتطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة تمثل تحولا مهما في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها لم تعد مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، بل بدأت تأخذ شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. هذا ما قاله لدبنجا الأستاذ خالد محمد طه، الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون القرن الإفريقي.
1: التطورات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة بيتمثل تحول مهم في طبيعة الأزمة الإثيوبية، لأنها ما عادت مجرد عودة للتوتر بين حكومة أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأخذت شكل تقاطع مسلح بين أزمات أقاليم متعددة. وهي ثلاثة تطورات مترابطة يجب قراءتها مع بعض، اللي هي استيلاء قوات تيغراي على مطار مغلي، وإعلان تحالف 7 جماعات مسلحة ضد الحكومة الفيدرالية، واتساع التداخل بين الأزمة الإثيوبية والحرب السودانية على منطقة الحدود الإثيوبية السودانية. بعد عدد من الأشهر من الاشتباكات والضربات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، سيطرت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار ألولا أبانيغا في مغلي فجر اليوم 23 سبتمبر، وبعد إخراج أو تحييد الشرطة الفيدرالية الموجودة في المطار، ونتيجة لذلك علقت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها لإقليم تيغراي. وهنا يجب عدم التعامل مع السيطرة على المطار باعتبارها مجرد عملية عسكرية محدودة، لأنه من الناحية العسكرية المطار ممكن يصبح مهم إذا اتسعت المواجهة وأصبحت عمليات الإمداد والنقل الجوي جزء من الصراع. عشان كده بنشوف إنه الحدث بيمثل انتقال من مرحلة الضغط السياسي والعسكري المتبادل لمحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة. أهمية تحالف الجماعات الإثيوبية السبعة بيمتد جغرافيا من تيغراي وأمهرة في الشمال لأروميا وبنيشانقول قمز والصومال الإثيوبي في الوسط والجنوب، وهو ما بيجمع جماعات متشابهة إيديولوجيا، وإنما بيجمع أساسا الخصومة مع الحكومة المركزية ومشروع أبي أحمد السياسي، وده بيخلي التحالف مختلف عن تحالف عسكري تقليدي. لكن في نفس الوقت في نقطة ضعف واضحة، لأنه جماعات دي عندها خلافات عميقة حول الأرض والحدود والنظام الفيدرالي وشكل الدولة الإثيوبية ومستقبل الأقاليم، وده معناه التحالف ممكن يكون قوي في إنتاج الضغط على المركز، لكن ما عنده بالضرورة التماسك الكافي لإنتاج بديل سياسي موحد. عموما من المهم الحذر من افتراض انه الجماعات دي حتخوض حرب مشتركه ومنسقه في الوقت نفسه، لانه الاعلان السياسي شيء ووجود قيادات وعمليات مشتركه وقدرات لوجستيه واتصالات وتمويل موحد ده شيء اخر. بالنسبه للسودان التطورات اخطر بكثير مما يبدو، لانه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن، لأن الأزمة الليبية بتجي في لحظة شديدة الحساسية على الحدود السودانية الليبية. ما بالضرورة أن تقوم ليبيا بمهاجمة السودان، الخطر الأكبر هو أنه تتحول الحدود لحزام حرب بالوكالة، يعني الأطراف السودانية والإثيوبية المصارعة تستخدم الحدود والمناطق الطرفية والمجتمعات المحلية والممرات اللوجستية لخدمة حروبها الداخلية، وبكذا بيصبح السودان عمليا محاط بجبهة إثيوبية مضطربة بينما هو نفسه يخوض حرب داخلية. أي تصعيد إثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية.
0: دفعت المبادرة السودانية للتماسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت على خلفيات المواجهات المسلحة التي شهدتها محلية قريضة بولاية جنوب دارفور السبت الماضي. قيادي أهلي من منطقة قريضة تحدث لدبنجة عن هذه المجهودات وإلى أين وصلت.
6: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر سلو، لكن تمهيد للسلو، وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشاقات مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للسلح النهائي، لكن لسه سلح النهائي زمنه لسه. وبعد ذلك جانا أمس جيمة دقلو كله قاد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلات وكله قاد كطرف، وبعد ذلك بمشي الولاية تنبرجع به، يعني سلح النهائي لسه. لكن أدينام أول مبارك كان أدينام سليفهم وأدينام حاجتهم، كان السليف والنهائي خيمنا أدينام قروش نقطة. لكن الآن المباحثات ماشي من بعيد بعيد، لا ما في اتفاق كده تم بينهم، لكن في تمهيد، في وقف، في أدايات، وقف في أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن السلوع النهائي لسه. أول حاجة وقف الأدايات، الأدايات ده شما ديل يتدوا على ديل، ديل يتدوا على ديل، والهم عندهم في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، ذاك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. جلسة لصلح النهائي لسه، للآن الطرفين ما يتفق، ما جلسوا يعني كطرفين كده عشان يناقشوا قضاياهم أو كده. في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان، جونا كوسطاء منذ بداية المشكلة، هم جونا كوسطاء يقعدوا معنا وأوحدوا الأمور وهم من كوساطة جلسوا معنا ومشوا جلسوا مع أهلنا فلاتة، وبعدك محدوا وأنهم مطالب أهلنا الفلاتة بأنه يأخذ السكين في موضوع بتاع سلاح ما سلاح، وهو الدينام. وبعدك المباحثات ماشية الآن، يعني أول حاجة الأسواق ده ما مقفولة، الأسواق ده ما قفلنا، وبيناتنا ما في كان حاجة ذات عشان يكون في هنا، فالهنا الأسواق شغالة ومتواصلين هنا. صحيح في اعتداءات من هنا ومن هناك فيه، لكن ما في يعني من قبيلة كده وقف القبيلة الثانية ما يجي يدخل له، ده كان من بداية ما فيه.

0: في السوق واي زول اتوجد في السوق في ناس يتضرروا، فلازم يكون سير بيننا اللي قاعد يحصل هسه المصاير والحاجات اللي الشارد وكده وبتاع حاجات دي هسه الان في هسر لسه تمهيد، ده كله تمهيد للاتفاق النهائي او للجلسه الكبرى. وبعد ذاك هنا يعني في مؤتمر بوخام يوم يوم 1 أشهر، يوم 1 أشهر المؤتمر ده بوخام يعني.
1: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص. آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور يحدثنا عن تطورات الوضع.
2: خلال يومي 21 و 22 سبتمبر أيلول 2026 وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم نزح أكثر من 3 مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتزان رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب، الجفاف، المجاعة، نقص المساعدات الإنسانية وغياب الاستجابة الدولية الفاعلة. النازحون الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، حيث يتحددهم خطر الموت البطيء نتيجة غياب مقومات الحياة الأساسية، سوء التغذية. الأطفال والنساء يعانون من حالات حادة من سوء التغذية، نقص الغذاء، لا توجد حصص غذائية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية، غياب الدواء، الأمراض تنتشر بلا علاج، انعدام المياه النظيفة، الأسر تضطر لاستخدام مصادر مياه غير آمنة، غياب المأوى، الأسر بلا حماية من البرد والحر، ضعف الرعاية الطبية، لا توجد مراكز صحية قادرة على الاستجابة. خطر إضافي، الصرف الصحي والتبرز في الأعراق، غياب شبكات الصرف الصحي والمراحيض الآمنة أجبر الأسر على التبرز في الأعراق، مما يفاقم خطر الانتشار الأوبئة مثل الإسهالات الحادة، الكوليرا، التيفود. هذا الوضع يضعف احتمالات الموت الجماعي خاصة بين الأطفال والنساء. الاحتياجات العاجلة، الغذاء الطارئ لتفادي المجاعة، الأدوية الأساسية لمكافحة الأمراض المنتشرة، المياه النظيفة عبر انتشار نقاط مياه آمنة للشرب، الماء المؤقت لحماية الأسر من المخاطر، مرافق الصرف الصحي للحد من التبرز في العراء ومن انتشار الأوبئة، برامج الحماية والدعم النفسي للنساء والأطفال. إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم مع تفاقم أزمة الصرف الصحي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنسانية عاجلة. المطلوب تحرك فوري من وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والمياه والمهوى وبناء مرافق صحية عاجلة قبل أن تتحول طويلة إلى بؤر وبائية تهدد حياة آلاف الأسر. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين.
1: حذر نازحون من معسكر سرتوني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب وندر فشل الموسم الزراعي. النازح آدم محمد من المنطقة يحدثنا بالمزيد من التفاصيل.
3: الحاصل والله يا جماعة، منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ في شهر 7، في نهاية شهر 7 يعني، اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. اغلب الزراعه من هنا متمكنين الخريف في البلد دي دارفور بسبب عام، انه يا اخي شهر 7 و8 بتبدا موسم الخريف اللي بتعرف بتكون فيها لحد ما المحاصيل بتنمو. وبعد ذلك هنا لحد الان في مناطق زراعيه ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول اكبر ارتفاعه من شبك. الصوره اللي رسمت عليكم انا اول امس دي صوره بتاع مناطق زراعيه في مناطق سكتوني، وهي منطقة مقطوعية اعتبارا يعني، منطقة واقعة اعتبارا منطقة منعزلة معزولة من المجتمع بصفة عامة يعني، ما فيها طرق قومية كده برضو بيو حسب الحياة المعتمدة عليها السكان الزراعة الخريفية فقط، ما عندها حتى مياه شرب فيها صعبة جدا جدا. أغلب السكان يعني يمكن أقول لك الزراعة نجاح الزراعة ولا بالنسبة لا يزيد عن 15 إلى 20%، أغلبها غالبية السكان، مع إن ارتفاع ليش هناك في مناطق تركتوني ومناطق الثانية في اختلاف بعيد يعني، هناك الكورة في أيام حصلت لحد 12 ألف كورة، الميديا يعني بحكاية 36

0: اغلب المحاصيل المزروعه عندك الدخن والذره. كان في المساحه والله مساحه ضئيله لانه مناطق شبه جبليه ما حتقدر تغطي مساحاتها كلها، وما كان في احوائيه سليمه كان للاراضي الزراعيه اللي كان بيستغلها سابقا. الامطار والله يعني ممكن اقول لك منذ بدايه الخريف بتكب، اذا كبت مثلا في شهر مرتين او ثلاث مرات، في بعض يعني هذه شهر سبعه ما كبت فيها امطار، في ثمانيه بكون مرات بيغيب اسبوعين، مرات بيغيب ثلاثه اسابيع، وبعدها بيجي مرات 10 ايام وبعدها بتيجي راجع، برضه رجعتها وكان كبت بكب مره مرتين. الهاي الاهم من كده انه حتى اهتمام المنظمات بالمنطقه اهتمام كان اهتمام ضئيل جدا جدا. فده الوضع الحاصل. مناشدتنا والله المنظمات الانسانيه والخيريين وكل من له ضمير انساني، يعني الناس اللي تعاون تنقذ الناس ده وتشوف الناس تنظر الناس ده، لانه الناس ما عندهم مدخل ثاني يعني للدخل او الانكم، يعني ما عندهم حاجه طريقه ثانيه غير الزراعه البطريه. بارك الله فيك.
1: اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق جهات نافذة لم يسمها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي. المزيد في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
2: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخارج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة، ولذلك تعمل على شراء الذهب بأعلى الأسعار مما يعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني، لأن الذهب الذي يصدر ويصدره المهربون هو الذي يسيل ليكون عملة صعبة، وهي التي يشتريها المسافرين والطلاب والمرضى وما إلى غير ذلك، وتكون عندما يكون سعر الذهب عاليا يكون سعر الدولار مقابل ذلك عاليا وتخفض قيمة الجنيه السوداني. فلولا يعني تم التعديل على هذه السياسات واللجنة هذه المؤسسات الحكومية التي تعمل بلا يعني واعز ولا ضمير ولا يهمها شيء سوى أنها تحصل على أي كمية من الدولارات بغض النظر عن النتائج الاقتصادية المترتبة عليها، فإن ذلك سيحل بكارثة كبيرة على الاقتصاد السوداني كما هو حاصل، وسيتحمل المواطن السوداني عبء تلك السياسات الخرقاء من درك في العيش وسوء في التعليم وفي العلاج والمعيشة وما إلى غير ذلك المتاعب التي نراها اليوم. فيا ريت قومي يعني يلجأوا إلى الطرق السليمة والسديدة التي تعمل على أن يستفيد السودان من هذا المنتج الذي حباه الله ربه في هذه الفترة العصيبة من تاريخ السودان.
1: قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، وهذا العام ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج.
3: ظل المزارع في خلال هذا العام يعني تعرض لمشاكل عديدة وكبيرة جدا جدا متمثلة في ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي يعني أدى إلى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، ليفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فحد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة. فعلى الرغم من كده يعني اجتهد المزارع عنده بعض المدخرات من المحاصيل وذهب إلى السوق واستجلب يعني كمية قليلة جدا جدا، ليفاجأ في الآخر يعني ارتفاع فاق حد التصور. يعني جوال السماد اليوريا الآن يعني تجاوز 300 وشوية يعني، فبهذه الطريقة يعني يعجز المنتج تماما عن يعني تسميد هذه الأرض، لأن الأسعار أصبحت فوق تصور المنتج، و لا يستطيع المزارع حقيقة يعني يعني يمارس عملياته بكل، ودي كلها بتؤدي ل يعني ضعف الانتاج والانتاجيه بالمشروع، يعني تحضير ما جيد، كمان نقص للاسمده، فاسعار السوق مرتفعه من يوم لاخر، ارتفاع جنوني فاق حد التصور يعني، ولا يستطيع المنتج الان يعني الايفاء بالتزامات من ناحيه الاسمده، فبالتالي حيترك المحصول من غير التسميد يعني، وده طبيعي هيؤدي لنقص الانتاج، يعني هيكون الانتاج ما بالمستوى المطلوب يعني.
1: تواجه مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أزمة متفاقمة في إمدادات المياه وسط تراجع مستويات المياه في عدد من المصادر الرئيسية، إلى جانب أضرار وتعطل منشآت مرتبطة بضخ المياه ونقلها إلى المدينة. عمر أبو رحال يحدثنا عن الوضع وأسباب المشكلة.
4: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، ما في هيكلة وما في مسمى وظيفي بيتحمل كل الأخطاء دي، وللولاية اللي هو مصر على المدير القطاع اللي هو فشل في كل تجاربه، وآخرة انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون أي حاجة. السد ده سبب في الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 ألف متر مكعب من المياه. انهيار السد رقم 7 برضو سبب في فقدان الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571. التوتال 1142 متر مكعب بيساوي لها 500 هنا. دي كان بتكفي الناس لشهر شهرين ثلاثة لحد ما ياخدوا من الحفائر الثانية، وخاش علينا صيف ضعف في الأمطار، مشكلة كبيرة طبعا. فأنا بكرر بقول مشكلة إدارية وعدم هيكلة للقطاع وما في مسمى وظيفي، فشل تام.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
2: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكين من العودة إلى ديارهم.
3: الحرب تخليه يجيب لنا هنا نمشي في بلدنا بآخر طموة وجوبة كمان
2: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
4: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أفضل من حنين كم مشينا في خلا من رب دبونا من رب شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
2: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مكي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
3: أنينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سقايتين بقتلهم نعمل شنو جات معنا.
2: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
5: حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر ما إلى الخازر بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب دخل إنه أي حل نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
2: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
5: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل يدخل هواجات، المهم أنا درها ما درها حياة الأمم المتحدة، الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
2: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
6: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء فقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
2: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
6: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
2: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
7: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
2: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
7: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليت بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضاعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص،
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفها دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليت، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من مواجهة جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص،
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، ومحد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دبلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتفلاته كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات، وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة على النهاية لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطرف ما جلسوا يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام ونزديتو ونسونتا ونسامدومبان جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سميات، اللونة، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة 3 حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأمبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في أي استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغة. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجة. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طن يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد للصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المسار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شات، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للسم القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساساً موجود في الشريط الفيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جداً جداً. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع والمنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لاقوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، وصل القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاختفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
2: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفون قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لمن يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس العاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسرياً، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم. ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. على أي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى يعني، لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة من فترات. وده سبب اشكالات كثيرة جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مسألة المفقودين ده مسألة اساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من افرازات الحرب، وبالتالي انه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى إنه تضافر الجهود في إنه الناس يعني يمشوا لقدام في إنه يضغطوا طرف الحرب في إنه هم لابد من إنه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، إذا كان في ناس معتقلين أو محبوسين لأي ناس إنه يقدموا لمحاكمات أو كده، لأساس إنه نطوي الصفحة بتاعت الاختفاء القسري أو إخفاء القسري.
1: شكرا جزيلا أستاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
3: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضو البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم.

0: تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، من خاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة. والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

0: برنامج قضايا الشباب نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غازة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة يعني، وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
0: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
1: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، تتعرس لك على الشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي أغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال، أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة. فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي، يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة، حاليا في السودان وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف وعشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
0: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
0: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
0: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغل الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين، في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاعت عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أن يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تقف معهم كده.
0: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
5: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش يعني ما خليت محل ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما ما في شغل. الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة الآن في السوق بيبيعوا في السوق. في شباب شايلين دردقات يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية بتلقى بتاع درداقة. الشباب دول يمشوا وين انتوا قاعدين تطاردوا فيهم بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي تراعي للشباب دول تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين المساء قاعدين يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه هو شيء اللي جار غالي طبليه ب 500 الشهر تقريبا وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب يعني في النهاية يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي البطالة اثرت على اغلب الناس. البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج ويعني هو كيف يحس بقيمته. يعني بيكون وضعه صعب شديد لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب. يا الحكومة ما تحاربوا الشباب. يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل أمل السودان أمل الغد. ما تحاربوهم وفروا لهم يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص مش قطاع خاص حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
0: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
4: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر. كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%. والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجية. في ناس يبيعوا تلك في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلوم مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يرفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
0: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026. الولايات المتحدة تؤكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا للسودان. الأمم المتحدة تدعو الولايات المتحدة لإصدار تأشيرة الدخول للبرهان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الخبير القانوني نبيل أديب منع البرهان من تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة مخالفة للاتفاقية الدولية. محلل سياسي يحذر من تأثير التطورات في أثيوبيا على الأوضاع في شرق السودان وتوسيع نطاق الحرب في السودان. وفاة 3 لاجئين سودانيين في مخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد بسبب مرض غامض. نزوح 3650 شخص من أمبادر إلى شيكان وأمدرمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وصول 21 أسرة جديدة إلى طويلة وارتفاع عدد النازحين منذ سبتمبر إلى 3407 أشخاص. مبادرة المجتمع المدني أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى. ترحيل لاجئين سودانيين من أدري إلى مخيم مرة شرقي تشات وغياب المساعدات يدفعهم للمغادرة سيرا على الأقدام. أزمة مياه متفاقمة في الأبيض وفجوة الإمداد تصل إلى 70% مع تضرر 4 منشآت رئيسية. قيادي أهلي يكشف تفاصيل احتجاجات العبيدية وينفي مسؤولية القوات المشتركة. شعبة مصدري الذهب إنتاج يتجاوز 70 طن بقيمة تفوق 8 مليارات دولار وما يصل خزينة الدولة لا يتجاوز ملياري دولار. سعر صرف الدولار يواصل الارتفاع ويتراوح بين 8050 إلى 8100. انهيار حفير بود البقة جنوب الأبيض يهدر أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل أكثر من 5.7 ملايين برميل. منصة اللاجئين تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات وطول الانتظار تعرقل الوصول إلى الحقوق ومطالب بتبسيطها. جهود أهلية وأمنية لإحتواء التوتر بين الفلات والمساليد في قريضة بجنوب دارفور. تحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. خبير اقتصادي إنتاج الصمغ العربي تراجع إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. واشنطن تقول القوات المسلحة والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا دستوريا للسودان، والولايات المتحدة تمنع البرهان من تأشيرة الدخول. توقيع وثيقة لوقف العدائيات بين الفلات والمساليد بعد اشتباكات دامية في قريضة، وتفاقم أزمة المياه في الأبيض وسط هدر كميات كبيرة من المياه. وفاة 3 لاجئين في شرق تشاد بمرض غامض، وتحذيرات من تراجع إنتاج مشروع الجزيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة. نزوح 3650 شخص من بلدة أمبادر في شمال كردفان، وتحذيرات من تأثير اندلاع الحرب في أثيوبيا على شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثة إن القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع ولا قائد أي منهما يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، فهم لا يحكمون إلا بقوة السلاح. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية توماس تومي في بيان يوم الثلاثاء أن سلوك كل قائد من قائدة الفصائل المتحاربة يجعله غير مؤهل لحكم البلاد، وأضاف للأسف لم تقدم القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع التزامات جادة بهدنة فورية، بل ضعفت بدلا من ذلك عملياتها القتالية وضرباتها بالمسيرات التي تقتل المدنيين. كشفت مصادر دبلوماسية سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يحصل على تأشيرة الدخول من السلطات الأمريكية إلى نيويورك لإلقاء كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد الخميس. وفي سياق ردود الفعل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بعدم إصدار تأشيرة الدخول حتى الآن للبرهان. ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن إصدار التأشيرة مرهون بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوم اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس. وبين الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب لراديو دبنجة أن الاشتراطات أو التعطيل في إصدار التأشيرة لأسباب تتعلق بالنزاعات السياسية أو محاولة فرض شروط ومواقف معينة يعد خروجا عن روح ونص الاتفاقية الدولية. وأضاف أديب لراديو دبنجة في هذا الخصوص
1: 11 ل13 من اتفاقية المقر تقرر أن الولايات المتحدة بوصفها دولة المقر لا يجوز لها أن تضع عوائق أمام انتقال ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المتحدة ومنه. وهذا القاعدة تسري بصرف النظر عن العلاقة الكائمة بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة الدولة المعنية. وإذا كانت التأشيرة مطلوبة فيجب منحها بأسرع ما يمكن. هذا هو الوضع القانوني.
0: كشفت مصادر محلية لراديو دبنجة أن طرفي النزاع الأهلي في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور اتفقا يوم الثلاثاء على وقف العدائيات بين الفلاتة والمساليد، وتضمن الاتفاق عقد الديات بين الطرفين وفتح الأسواق المشتركة أمام الجميع اعتبارا من 10 من أكتوبر المقبل، وعقد مؤتمر للطرفين في الأول من شهر أكتوبر. ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من جهات مسلحة شهدتها مدينة قريضة، ما أدى لمقتل 13 شخص من الطرفين. وأضاف قيادي أهلي في مدينة قريضة في هذا الخصوص
2: هو أول حاجة ما يعني ما يعتبر صلح، لكن تمهيد للصلح. وفي لجنة كان يشتغل شغله ومشى قاعد مع طرفين، مع طرف ده ومع طرف ده، وما حد للصلح النهائي، لكن لسه صلح النهائي زمنه لسه. جانا أمس جيما دقلو كله قاعد معنا كطرف، ومشى إدارتهم بتاع فلاتة كله قاعد كطرف.
0: من جهة أخرى، دفعت المبادرة السودانية للتمسك الاجتماعي باتجاه استكمال جهود المصالحة بين قبيلتي الفلاتة والمساليت، مؤكدة أهمية الحوار واحتواء الخلافات وتجنب تحول الحوادث الفردية إلى نزاعات قبلية وواسعة. جاء ذلك خلال زيارة وفد المبادرة برئاسة العمدة جمعة دقلو موسى ونائبه صالح مسار إلى محليتي قريضة وتلس، حيث التقى بصورة منفصلة بالقيادات الأهلية لقبيلتي المساليت والفلاتة، إلى جانب لجنة أمن محلية قريضة ولجنة الوساطة المكلفة بجهود التهدئة والمصالحة، وأضاف قيادي أهلي في قريضة.
2: في وقف أدايات تحلفوا من ديل تيزا ومن ديل تيزا وحد الأمور وقف الأدايات، لكن الصلوة النهائي لسه عندهم. في بداية مشكلة كان عندهم سلاح كان موجود أو إن شاء الله كده، داك خيمنا قيمته وأدينا لهم أول مبارك. للآن الطريق ما جلسوا يعني في وسيط، الوسيط ده هو أهلنا أسبرام وناس ديتو وناس سنتا وناس أمدومبان جونا كوسطة.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 3650 شخص من بلدة أمبادر في محلية سودري بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الفترة من يوم السبت إلى يوم الاثنين. وأوضحت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى محلية شيكان في شمال كردفان ومحلية أم درمان في الخرطوم. وصلت منطقة طويلة بولاية شمال دارفور 121 أسرة نحو 605 فرد خلال يومي الاثنين والثلاثة، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 أشخاص، الغالبية من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، طرة، دار السلام، دار سمايات، علونة، كفوت وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. وقال المتحدث الرسمي باسم معسكر النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين الجدد يواجهون ظروفا بالغة القسوة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وصل إلى منطقة طويلة 121 أسرة جديدة تضم نحو 605 فرد، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر إلى 634 أسرة تضم حوالي 3407 شخص، الغالبية العظمى من النساء والأطفال وكبار السن. بعضهم نزح أكثر من ثلاث مرات من مناطق شمال دارفور، بورا، دار السلام، دار سميات، اللونا، كفود وغيرها، قبل أن يصلوا إلى طويلة. هذا التدفق المستمر يعكس اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الحرب.
0: شكا اللاجئون السودانيون بمخيمي كانغو ونبك بشرق تشاد من تفشي مرض غامض أعراضه تتمثل في الصداع الحاد وآلام في المفاصل، وتصل درجة الحرارة فيه إلى 40 درجة، مشيرين إلى وفاة ثلاث حالات في مخيم كانغو. وأشار لاجئون في حديث لراديو دبنجا إلى أخذ عينات إلى المعمل المرجعي بالعاصمة إنجمينة ولم تظهر النتائج بعد، وأوضحوا أن الوباء ظهر منذ حوالي أسبوعين في مخيم كانغو وفي مخيم نبك والقرى المجاورة له منذ حوالي أسبوع. رحبت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين بعدد من الأسر اللاجئة السودانية من معبر مدينة أدري الحدودي مع السودان والذي يقع في أقصى شرق دولة تشاد إلى مخيم مرة الذي يبعد 45 كيلو من مدينة أبشي يوم الاثنين الماضي. وأوضح أن اللاجئين في المخيم لم يحصلوا على المساعدات الإنسانية، مما جعلهم يخرجون مشيا على الأقدام تحت الأمطار، وباتوا ليلتهم في العراء أمام مكاتب اللجنة الوطنية في أم ليونة، وأغلبهم من النساء والأطفال. كشف محافظ مقاطعة أم دورين بإقليم جبال النوبة جنوب كردفان سهير الباشا دلدوم أن المقاطعة استقبلت 18494 شخص نزحوا إليها من مناطق كاودا وديبي وإيري والقردوت، وأوضحت المحافظ أن النازحين يتوزعون حاليا على معسكري أجيري ببيام أم قربان وأنبال ببيام أم دلو، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير شكل ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية خاصة المياه والصحة والتعليم، حيث تم تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة. قالت مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق إن أكثر من 42 ألف نازح في جيسان يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى، فيما تزيد الأمطار والظروف البيئية من مخاطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني. وقال الأمين العام للمبادرة علي هجو لراديو دبنجا إنهم في المبادرة يطلقون استغاثة عاجلة جدا إلى المنظمات الإنسانية للتدخل وتقديم العون وإنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين، خاصة هم على الحدود وفي محافظة جيسان، وأضاف في هذا الخصوص:
4: طبعا نحن في مبادرة المجتمع المدني بنطلق نداء استغاثة عاجلة جدا، بأنه نحن قبل فترة نازل طالبنا بتدخل العاجل للمنظمات وغيره، لكن ما في أي استجابة في الحاجة دي، بأنه عدد النازحين يفوق أكثر من 43 ألف مواطن نازح، أغلبيتهم الأطفال والنساء في مناطق كثيرة جدا من محافظة جيسان.
0: شهدت المصادر الجنوبية بمنطقة ود البقة جنوب مدينة الأبيض حادث انهيار كامل للحفير رقم 7 بعد أيام قليلة من تزويده بالمياه عبر خور بقرة، مما تسبب في أضرار مباشرة للحفير رقم 6 الموصول به، وأدى إلى هدر كميات ضخمة من المياه بلغت نحو 2,142,000 متر مكعب، أي ما يعادل أكثر من 5,700,000 برميل. وقال الصحفي عمر أبو رجال لراديو دبنجا: هذه الحصة كفيلة بتأمين احتياجات آلاف الأسر لعدة أشهر في ظل الأزمة الحالية. وأثارت هذه الكارثة المائية موجة الاستياء والتساؤلات الحادة حول آليات تنفيذ وصيانة الحفائر وغياب الرقابة والمواصفات الفنية. وأضاف أبو رجال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: مشكلة مياه الأبيض هي في الحقيقة إدارية، وأخيرا انهيار سد ود البغى. السد ده طبعا يعني الحفير رقم 7 ده ما بعرف جابوا له مقاول، جابوا له شنو، بدون عطاءات بدون اي حاجه. الحفير رقم 7 سبب في فقدان يعني حوالي 571 الف متر مكعب من المياه. انهيار الحفير رقم 6 كمية بنفس المقدار 571.
0: من جهة أخرى، كشف تحقيق أجرته منصة دليل عن تضرر 4 مكونات رئيسية ضمن منظومة إمداد مدينة الأبيض بالمياه، هي خزانات ومرافق بربر وود البقة والدانكوج والسدر، وشملت الأضرار خزانات المياه والمضخات والآبار وخطوط النقل والمنشآت التشغيلية المرتبطة بها. ويشير التحقيق إلى أن أزمة المياه في الأبيض نتجت عن عاملين: الأول تراجع الموارد المائية وانخفاض معدلات الأمطار والتغذية المائية في بعض المصادر، والثاني الأضرار والتعطل الذي أصاب منشآت إنتاج المياه وضخها ونقلها إلى المدينة. حذر الصحفي والمحلل السياسي خالد محمد طه من خطورة تأثير التطورات الأخيرة في أثيوبيا على شرق السودان، مشيرا إلى عدم استقرار الشرق سياسيا وعسكريا. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: إذا اتسعت الحرب في التجراي فإن الفشقة يمكن أن تعود إلى واجهة الصراع وكذلك منطقة جنوب النيل الأزرق، وهذا ربما يكون أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن. وقال إن الخطر الأكبر هو أن تتحول الحدود إلى حزام حرب بالوكالة، وأضاف أن أي تصعيد أثيوبي كبير يمكن أن يجعل الحرب السودانية أكثر إقليمية وأقل قابلية للعزل داخل الحدود السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: بالنسبة للسودان التطورات أخطر بكثير مما يبدو، لأنه شرق السودان نفسه ما مستقر سياسيا وعسكريا، وإذا اتسعت الحرب في تيغراي بنلقى أن منطقة الفشقة يمكن أن تعود لواجهة الصراع مرة أخرى، وأيضا منطقة جنوب النيل الأزرق، وده ربما أخطر ملف بالنسبة للسودان الآن.
0: كشف متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار يوم الأربعاء تراوح بين 8050 إلى 8100 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيه عن يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، اتهم رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم صديق عالم جهات نافذة لم يسميها بقيامها بتصدير الذهب خارج نطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان المركزي، وقال عالم لراديو دبنجا إن الذهب الذي يجري إنتاجه سنويا يبلغ أكثر من 70 طن، يمكن أن تمثل أكثر من 8 مليارات دولار، ولكن مع ذلك لا يدخل خزينة الدولة أكثر من ملياري دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: بخصوص الذهب في السودان، كنا نعتقد بأن الذهب يمكن أن يكون عونا للدولة والمواطن في الخروج من الأزمة الاقتصادية، لأن ما ينتجه من كمية تقدر بحوالي أكثر من 70 طنا يمكن أن تمثل أكثر من 8 دولار، ولكن مع ذلك لا يشكل الدخل منها إلى خزينة الدولة أكثر من 2 مليار، نسبة لأن هناك جهات نافذة هي التي تقوم بتصدير الذهب خارج نطاق أفق ونطاق المؤسسات القانونية عبر بنك السودان، وهذه المؤسسات الحكومية هي مؤسسات نافذة وغير خاضعة للرغبة.
0: تراجعت كميات الصمغ العربي الواردة إلى بورصة الأبيض جراء الحرب بعد تعرض جامعي المحصول المعروفين بالجنانة لانتهاكات دفعت أعداد كبيرة منهم إلى النزوح، وأدى سقوط مدينة النهود أكبر مناطق الإنتاج إلى نهب كميات كبيرة من الصمغ وإعادة تصديرها عبر سوق أدري كونغ إلى دولة تشاد التي أصبحت تصدر كميات تفوق صادرات السودان. وقال عمر والدبكر عضو جمعية الصمغ العربي إن القطع الجائر لأشجار الهشاب وتحويلها إلى فحم يمثل مشكلة، داعيا إلى تفعيل القوانين لحماية الحزام الشجري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: إنه الوارد بالصمغ العربي لأكبر أسواق الصمغ في العالم مع سوق مدينة الأبيض يبقى ضعيف جدا، لأنه طريقة النهب والسرقة وتغيير المثار بتاع الصمغ العربي بدل ما يجي إلى المنطقة والبورصة الأساسية في مدينة الأبيض مشى قربا إلى شاد، وبرضو النزوح الكبير جدا وإفراق القرى بظروف الحرب أصبحت المسألة ما في منتجين وعمال للصمغ القطع الجائر.
0: وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم الكناني لراديو دبنجا أن إنتاج الصمغ تراجع إلى نحو 50% بسبب اتساع رقعة الحرب ونزوح المنتجين ونهب المخازن، مشير إلى ارتفاع الرسوم والجبايات إلى أكثر من 40% وتهريب الصمغ إلى دولة تشاد وليبيا وجنوب السودان ومصر، ما أدى إلى تراجع صادرات السودان العالمية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: الحرب على التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60% بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي يعني بكل صراحة أنه الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا كل أغلب المزارعين بسبب الحرب.
0: وقال يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بشمال كردفان لراديو دبنجا إن نزوح المنتجين ومصادرة قوات الدعم السريع للكميات الواردة أثرا على إنتاج الهشاب، بينما انقطع وصول صمغ الطلح من مناطق غرب كردفان ودارفور والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. قال عضو الجمعية العمومية للمزارعين مصطفى الطريفي إن المزارعين في مشروع الجزيرة يواجهون ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة هذا العام، ما ينذر بانخفاض كبير في الإنتاج. وأكد الطريفي لراديو دبنجا أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أدى إلى سوء تحضير الأرض للزراعة، مما أثر على عمليات التمهيد والتجهيز الأساسية. وأوضح أن الموسم شهد ارتفاعا جنونيا وحادا في أسعار المدخلات الزراعية منذ بدايته، لا سيما الأسمدة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: ارتفاع أسعار المحروقات الأمر الذي يعني أدى سوء التحضير بالنسبة للموسم الزراعي، بالذات في العمليات بتاعة تحضير الأرض ومن مهد الأرض وتجهيزها وتحضيرها، يفاجأ بارتفاع جنوني في أسعار المدخلات منها الأسمدة. فبداية الموسم يعني شهدت الأسمدة ارتفاع عالي جدا جدا، فأحد حد التصبر بالنسبة للمزارع أو المنتج بمشروع الجزيرة.
0: كشف أحد أعيان الإدارة الأهلية بمنطقة العبيدية لراديو دبنجا أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة أخرجت من سياقها الطبيعي، واستغلتها بعض الجهات لتمرير أجندتها الخاصة، نافيا بشكل قاطع أي ضلوع للقوات المشتركة في اندلاع تلك الأحداث. وأوضح أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين أحد المواطنين وشخصين اشتبه بهما وادعيا انتمائهما للقوات المشتركة، إلا أنه تبين عقب وصولهم إلى قسم الشرطة عدم صلتهما بها تماما. وأضاف القيادي الأهلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: واحد من الشباب يعني عنده مشكلة مع أو لعجوه شباب كده، قالوا نحن مشتركة ومهم دقوه كده، واشوا القسم طلعوا ما مشتركة ذاتهم، طلعوا ما عندهم أي ما عندهم حاجة تثبت إنهم تابعين لأي فصيل من فصائل المشتركة دي، تمام، ودخلونا القسم وفتحوا لهم بلاغات بتاعة انتحال. لكن موضوع المشترك ده له زمن، يعني قبل فترة كان يعني كان في مشاكل كده حصلت، والناس قاعدوا معاهم ودهم فترة زمنية عشان يخفضوا المظاهر العسكرية في المنطقة وكده، كلام ده طول يعني له أكثر من شهر ولا شهر ونص.
0: الخبر الأخير في النشرة: قال التقرير النصف السنوي للعيادة القانونية الرقمية التابعة لمنصة اللاجئين إن أبرز العوائق أمام وصول اللاجئين إلى حقوقهم تتمثل في تعقيدات الإجراءات وتعدد الجهات المختصة وعدم وضوح المستندات المطلوبة. وأشار التقرير أيضا إلى طول فترات الانتظار وتباين الممارسات الإدارية ونقص المعلومات الموثوقة والمتاحة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
12: راديو دبنجا. يقدم
13: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في الجدار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايو دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الأنواع، هذا نوع مختلف في منطقة معينة مثل الحيوانات والطيور والأسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والامتداد الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 الى 18 ل 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 الى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 الى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة، ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحد، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوه الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
14: طيب يعني برضو يعني نأخذ وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حقت الجهاز حق الغابات ده عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
15: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس بتجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهاد اخرى، جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات ل يعني استخدموها في اذا كانت الغابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
14: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني إنه لفقدان الغطاء الغابي؟
15: طبعا أكيد أكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال إنه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات كلها يعني بتحقق أقول عليه إنه إنه الناس أو البيئة بتكون متوازنة. إزاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه من تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كمية المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة إنها تكون منطقة، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي انه نحن الامطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لانه الغطاء النباتي قل، وده بالضروره يؤدي الى تقليل الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ونحن ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو لا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل. بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضررا وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بيسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جدا جدا، ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين، وعندنا منطقة السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في أنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في أنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاوموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القضاء على الغابات. بمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو

0: يعيدوا الغابات بتاعتهم. reduction emission from deforestation and forest degradation، تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي، ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة. الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا، انه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في افريقيا، وانا شاركت في مناسبه اسمه الجريت جرين وول، اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال، السودان المغربي، وهو جزء كبير جدا جدا منه. لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي، لأن عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر، إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
1: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة، أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم، إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون، بتدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم، مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب، اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز، اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change، بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه ريد، اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ريد عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من الغابات، العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا، ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو الطلف والصم الصم العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس وناس ريد ديل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي إلى انخفاض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منكم، بتؤدي في النهاية إلى زيادة الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، إذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، أو من خلال التمويل من خلال الجريت جرين وول بتاع الجدار الأخضر العظيم لإفريقيا. دي كلها حاجات بتشجع إنه الناس إنه يقللوا قطع الغابات واستخدام أقل للحاجات اللي بتنتج ثاني أكسيد الكربون، وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هو نحتاج له.
1: نعم.

0: طيب
1: نعم، في ما انت جبال قلت انه يعني لما يكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الأحيائي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
0: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف، قدر ما انت تقطع، قدر ما تكون في اراضي. طبعا احنا كمان منطقه السودان اللي يعني نقول ليه يعني اقدار، لانه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع اشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعه، تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعه. طيب يس، نحن قادرين جدا جدا انه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا. أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش؟ تعرف شنو أول شيء؟ نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمت قبل قلت لك الغابات نحن عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم، اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة، يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم أن إثيوبيا ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة الصحر إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي هو إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الفريق العظيم. طيب نعم، نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة استزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الغناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا إبراهيم، تعرف إنه عشان تزرع شجرة عشان تنمو عشان توصل مرحلة تحت إنها تكون مثلا شجرة كبيرة بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصة كما كانت، فالقصة بتاخد لها زمن كتير. لكن يعني أحسن نبدأ مما نقول نستنى، مش كده؟ أيوة. نكون جاهزين إنه نشتغل في إنه أول شيء مساعدة العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصة مساعدة العالم والدول بالناسبة الدول الغنية اللي هي بيسموها دول الإسكندنافية بالذات. إذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، يتكلمنا عن النرويج، يتكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في استزراع الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدر يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة. لكن إحنا لازم نكون كوميتد إن نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بإحنا قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخد زمن، يعني ممكن تاخد لها 10-20-30-40 سنة. حتى العشي أشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و200 سنة، فإحنا هتكلم عن أشجار دارينا إنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه نحن قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ويزيدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع الاقتصادي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء. بديك الفرصه يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه وبيمشي يساهموا يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زول منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأثرت، مثلا في الخرطوم احنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات وناكل ونسوي الأناية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي تضرر كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، ان يا جماعة اهمية الغابات ايه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
0: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض. فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا نأخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس. وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: جناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة دي المسيرة العدو الأمام الأمام قدامكم دي المسيرة. وذا قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع، تفضل سعادتك تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم، مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار. وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محلية قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسى الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسى الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهب الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
9: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس دينينا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. دينينا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة دينينا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
10: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة. وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة. كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
11: خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر, تم تقديم عمل إنسان زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة, أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار, قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجة. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقولوا صحية مجانية للإمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تطعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تطعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التطعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التطعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض شغالة، في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن نقلمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي هي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيقوا بيعملوا العملية وإن هي ممكن تلدي، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، بمتابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هايمدس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهوداً حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءاً جوهرياً من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتاً وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 ل 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل،
0: داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في عيد خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إقليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وأعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بيئة مواتية للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا واحد: إنحاء

العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافي. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداءنا لجميع المجتمعات بصفتنا قادة دينيين، نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات وتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء

0: جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي. نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمك العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمك العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق واعدات السمك، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمك العربي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمك العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمك العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات السمك وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغطا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله السمك الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للسمك العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمني في المناطق التي السمك العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور. ده اللي هو حزام السمك العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا اللي عملوا فحم وكذا نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب، ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز، حتى القدر البسيط البين الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا. رسوم جبايات تتجاوز 40% من قيمته، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على السمك العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده. يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار، طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب السمك بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت السمك العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. السمك المسروق زائد السمك الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين، وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصة السودان. لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للAIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأسماك، وكان مصدر حوالي 80% من 70% إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد، وقل السودان أصبح يعني يصدر من 50% إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأسماك دي خرجت إلى السودان وستخرج، برضو ما زال ستخرج، لأن المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر.

0: تأثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يذهب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعاره الحقيقية، لأنه ما فيه رسوم، يعني في 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني. وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول الأكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة صمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج، لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره. فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ، الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأسماك أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان، بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الجاب فيه طبعا أعشاب كبيرة، عشان كده مضطرين ياخده. لكن الطلحة، الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب، فأثرت على أسعاره، فما بيشجع الناس للإنتاج يعني. فتأثيره تأثير كبير يعني. أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج، لأنه بأثر على البيئة وغيره. ولكن في نهاية الأمر بنقول لو لم تقف هذه الحرب، والسودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
1: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان، ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلية شيكان ولاية شمال كردفان والغرفة التجارية، وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي، وفي شمال كردفان خاصة الصمغ الهشاب اللي بتمتاز به وتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان، اللي هو صمغ الهشاب، ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت قطاع حزام الصمغ العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوقوا الصمغ، ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود. يعني يمكن العربات حتى كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع، وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لموانئ أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع، إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطقه هجليج والضعين، وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جاء منها ولا قنطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصنغ العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله، نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف، وإنه السودان يظل رائد يعني في الصنغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن انه محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات هم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملات إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتضيف فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من مبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها،
2: الله اكبر.
0: من جانبها اعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس اسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء اقليم النيل الازرق، وقالت انها اسقطت المسيرة اثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: الجناح الجوي لديه تأسيس اسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الاسلامية الارهابي، ودي المسيرة دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام
2: طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل عن النحل ولا منطقة يرقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسى الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسى الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، ف معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسلا رسمياً زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعاً كبيراً وصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل يعني إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بورت سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تيل الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
9: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
10: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
11: خاصة في محلية النهود. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد, ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر, وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة, أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار, قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجة. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفرة في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقولوا صحية مجانية للإمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تطعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تطعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التطعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التطعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستقر جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض، شغالة في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر، وكسرة نفس وإذلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة اللي هو والدها قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج بيحرموها حتى من السرير اللي هي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيقوا بيعملوا العملية وإن هي ممكن تلدي، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، من متابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيندس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهوداً حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءاً جوهرياً من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتاً وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 ل 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إغليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح الآلاف من الناس ووقوف زائع وأعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافي. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات: بصفتنا قادة دينيين نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعه التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذه المرحله الحرجه، ونحث جميع الاطراف على تجنب الافعال والتصريحات التي قد تؤدي الى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات وتفويض الجهود الراميه الى تحقيق السلام. كما نناشد القاده التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقاده السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمك العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات

0: وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمك العربي قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وعيدات السمك وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمك العربي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمك العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمك العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عيدات السمك وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغطا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله السمك الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للسمك العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمني في المناطق التي السمك العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور. ده اللي هو حزام السمك العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا اللي عملوا فحم وكذا نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب، ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق بتاعت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا جو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز، حتى القدر البسيط البي الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمته، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على السمك العربي في داخل السودان. طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده، يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار. طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب السمك بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت السمك العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. السمك المسروق زائد السمك غير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين، وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصة السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأسماك، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد، وقل السودان أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأسماك دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج، لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا. والسمك المسروق أو السمك الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعار الحقيقية، لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم السمك المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني، وبالتالي طبعاً ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول الأكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة السمك الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج، لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره، فده بيأثر عليه تأثير بالغ جداً جداً في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا

0: معظمهم من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر باعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الاسماك اولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي الى تراكم او ركود في الكميات المنتجه في السودان بالذات في سمع الطلحه، ولانه الجاب في طبعا اعشاب كبيره عشان كده مضطرين ياخذوا، لكن الطلحه الدول الاخرى دي منتجه طلحه زائد المهرب فاثرت على اسعاره، فما بيشجع الناس للانتاج يعني، فتاثيره تاثير كبير يعني. اتمنى انه يعني كل الجهات العالميه تجتهد في موضوع السمك لمعالجه قضايا الانتاج لانه بيأثر على البيئه وغيره، ولكن في نهايه الامر بنقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كاكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
1: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلي الشيكان ولاية شمال كردفان وغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي وفي شمال كردفان، خاصة الصمغ الهشاب اللي بتمتاز به وتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الهشاب، ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت قطاع حزام الصمغ العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوق الصمغ ولتخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على الأبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لموانئ أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الهشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الهشاب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطقه هجليج والضعين وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جاء منها ولا قنطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف وإنه السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعت الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده غايدنا جناب طرومة غايد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسر كوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية، وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو والتي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسر كوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسلا رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهد الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
9: الله أكبر
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
9: خاصة في محلية النهود، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجة يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجة.
13: راديو دبنجة يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده نتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلالة غزاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بالترغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا للدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة The National الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة The National تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع The National أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة 1 شهر فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه انتقل الصحيفة ذا ناشونال عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي، قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما بي بي سي أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتل المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات

0: السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل، ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح، وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور، وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها، وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته، نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة، لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف، نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ، اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل، مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا، بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع، أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي. ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر

0: الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل، وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
3: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
4: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسه بيقى قريب 7000. أي دكان تسعيره خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بيشيل، أنا الليلة بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيب نصها.
3: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
5: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا، ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
3: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
6: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان السيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع، منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ومدن أخرى بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
7: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه. وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبير التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي بحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطنة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
10: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح له انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
9: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كارنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها،
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: الجناح الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة دي المسيرة العدو الأمام الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طرومة قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك. تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كارنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كارنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كارنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كارنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيس الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيس الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر، قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
8: ها يا شباب قفل الشارع فوق تهب.
9: أيوه
8: الله أكبر الشارع بتاع أوسيف.
9: الله أكبر
8: الله البان دي لومات خالد سليمان.
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص:
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب، لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس دارين ما دارين، لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. دارين نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة، دارين نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة، وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح، تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة، وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق، كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة، كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
12: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر، تم تقديم عمل إنسان زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحضر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي، واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية، وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم من الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفرة في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما نقوله صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تضعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تضعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي هي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التضعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التضعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بالصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض، شغالة في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر، وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية، الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها، لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا، إنه هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيعملوا العملية، وإن هي ممكن تلدي، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، من متابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا، راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيندس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات، وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهودا حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا جوهريا من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتا وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إغليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافو. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات: بصفتنا قادة دينيين نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات والتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالح بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وإعداد السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات الصمغ وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغصا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله الصمغ الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للصمغ العربي من ثلاثة

0: وطبعا الانتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الانتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا اللي عملوا فحم وكذا نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب، ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام، يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شح في الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق بتاعت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز، حتى القدر البسيط البيئي الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمته، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان، ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده، يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار. طبعا لا يخفى على الناس انه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبها الى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين، وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصة السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للAIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأصماغ، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد، وقل السودان أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأصماغ دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعاره الحقيقية لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني، وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة الصمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره، فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأصماغ أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الجاب في طبعا أعشاب كبيرة عشان كده مضطرين ياخدوا، لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب فأثرت على أسعاره فما بيشجع الناس للإنتاج يعني، فتأثيره تأثير كبير يعني. أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج لأنه بأثر على البيئة وغيره، ولكن في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
1: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بال

0: القطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلية شيكان ولاية شمال كردفان الغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي وفي شمال كردفان، خاصة الصمغ الحشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الحشاب. ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت القطاع حزام الصمغ العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوق الصمغ ولأن تخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش. ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الحشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الحشاب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطقه هجليج والضعين وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جاء منها ولا قنطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الحشاب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف وإنه السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة الـ يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناه،
0: الله أكبر. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: لها الجوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. فضل سعادتك، فضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب، مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محلية قلع النحل ولا منطقة قلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيس الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيس الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا ووصل إلى نحو 105 و 115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور السودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهب
9: الله أكبر
8: الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
10: الشرط الأول الأمال النقلوا بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور السودان الناس دي هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشك مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
11: في 2026 شهر تسعة يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة. وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال ثلاثة أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة. كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
12: خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر, تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة, أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار, قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان, في المدن والقرى والفرقان والحلال, دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر, إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو, ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمنها الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83-84-85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما، يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه، وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر للمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003-2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار، وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعي والخماسية في نيويورك للتنسيق بين المسارين السياسي والأمني. وزارة الخارجية السودانية ترفض التصريحات الخارجية الأمريكية بشأن عدم شرعية حكم القوات المسلحة. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة معادية من طراز F-95 شمال شرق الكوكيتي بولاية شمال كردفان. الدعم السريع يعلن إسقاط مسيرة تركية الصنع بريكدار في سماء النيل الأزرق ويدعو لإدانة دولية للهجمات على المدنيين. وفاة امرأة وإصابة طفلها جراء عواصف رعدية ورياح شديدة بمنطقة جلاس في محلية مروي بالولاية الشمالية. روبيو: الوضع في السودان محبط ولا تنفيذ للاتفاقيات بسبب دعم أطراف خارجية لطرفي الحرب. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد إحراز تقدم دون ضغط الأطراف الخارجية على وكلائها للوفاء بالتزاماتهم. روبيو يدعو لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي وإنشاء مناطق آمنة كخطوة أولى نحو وقف الحرب. أوتشا: قلق أممي إزاء تصاعد العنف والنزوح في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 إثر اشتباكات مسلحة في سوق أبوجا بجنوب دارفور. شعبة مصدري الذهب تتهم جهات نافذة بتهريب الذهب خارج المؤسسات القانونية عبر بنك السودان. عالم: إنتاج السودان من الذهب يتجاوز 8 مليارات دولار سنويا وخزينة الدولة لا تحصل على سوى 2 مليار. اتحاد شركات التعدين يهدد بوقف الإنتاج من أكتوبر احتياجا على آلية تسعير الذهب ببنك السودان. استقرار الوضع الصحي بمحلية النهود وخلوها من إصابات الكوليرا وسط جهود لتطوير الخدمات. تطعيم نحو 46 ألف شخص بالنهوض ضد الكوليرا وتعقيم مصادر المياه في الإداريات الثلاث. حكومة التأسيس تنفذ عملا إنسانيا استفادت منه 27 ألف أسرة بمواد غذائية ومستلزمات صحية. جنيف تحتضن فعاليات الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. المركز الإفريقي لدراسات السلام يشارك في مناقشات أممية حول اختفاء السودانيين قسريا خلال النزوح والهجرة. المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة يصدران بيانا مشتركا يدعو لوقف النزاع المسلح في كاودا وبناء السلام. الأسقف العيسر كوكو: 8 نداءات أساسية من القادة الدينيين لإنهاء العنف وتحقيق العدالة والمصالحة، ويدعون لدعم محلي وإقليمي ودولي لجهود السلام في جبال النوبة. حاكم النيل الأزرق يصدر أمر طوارئ يحظر قيادة الدراجات النارية ليلا في الدمازين والروسيرس. مواطنون بحلايب يغلقون طريق مع مصر احتياجا على استبعادهم من إدارة وتشغيل جمارك أوسيف ومنفذ حداربة. الجهاز المركزي للإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 26% في أغسطس مقابل 41% في يوليو. خبير اقتصادي: تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بل استمرار ارتفاعها بمعدل شهري 3.32%. احتياجات بالمحجر البيطري في سواكن على نقل عاملين تعسفيا إثر مطالبتهم بالشفافية المالية. بذا تنتهي عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا.

0: مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب. ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
1: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة انه امر المخفيين او المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا. هي واحدة من افرازات الحرب الدائرة الان، على الرغم من انه هي مشكلة يعني ممكن تقول انها مستعصية او من فترة طويلة جدا، انه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الامر الان اصبح يعني بصورة اكبر، وهنالك اشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق إنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا إنه الجهات اللي ممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد إنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري. ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة دي، في إنهم بقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين، إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إنه الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيبقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس، أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنهم يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لمن يكون في شخص اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال ان عندنا تصورات محدده انه نقوم نبحث فيها في منطقه من المناطق اللي بنتهم انه الجهه الفلانيه ممكن تكون ساهمت او شاركت في اخفاء، ولكن الان المساله بقت صعبه شويه لانه الاطراف اصبحوا كثر. بالاضافه لشح المعلومات، دي برضه واحده من الاشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في انه حتى الاسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الاختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمه في الاخفاء القسري انهم ما بيفصحوا عن عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن تكون طبيعيه او ما طبيعيه. على اي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعده تفصح لاي جهه من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس

0: يقدموا ما لديهم من معتقلين او على الاقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده. لكن للاسف الشديد حتى الان انه ما في استجابه. ايضا هنالك مشكله اساسيه صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيره جدا في بدايه الحرب وممكن يكون حتى اللحظه، لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصه ما مقصوده يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده. فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الاجراءات السليمه في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاته ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثه المدفونه في المقبره دي جثه مجهوله وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فتره من فترات. وده سبب اشكالات كثيره جدا، انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقه في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. انا بفتكر انه مساله المفقودين ده مساله اساسيه ومساله جوهريه، هي واحده زي ما قلت من افرازات الحرب. وبالتالي انه بالمناسبه التعرف على الناس اللي تم، او التعرف على الاماكن او على الاقل مقابر اذا كانوا توفوا الى رحمه الله، انه المساله دي مهمه جدا للاسر، لانه يعني بيحسم شاب ظل انه يراود الناس لسنين طويله. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا الطرف الحرب في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اختفاء القسري.
1: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، الدور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
2: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لي أغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف الشيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير في إنها منساعدة في إنها تعمل إجراءات قانونية، منا بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا ابلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الانسان. قاعدين نساعد بحملات في انه يا اخي قضية المختفين قسريا تاخذ اولوية، من خاطب امين العام للامم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير ابنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حاله بتاعت
3: ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين الأمل يعني غير مفقوع، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني يعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه الأمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
1: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحايا.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثامن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
3: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها، الله يجيبنا نزل،
2: الله أكبر،
1: الإمارات تجيب ونحن نرمي،
2: الله أكبر، الله أكبر، ونحن
0: نرمي. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
3: الجناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة، دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طروما قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل عن النحل ولا منطقة يرقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسى الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسى الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
6: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
7: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
8: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل يعني إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
9: يا شباب قفل الشارع فوق تيل الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
10: الله أكبر
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
11: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكان. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
12: في 2026 شهر 9 يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال 3 أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
10: خاصة في محلية النهود، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بالصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيق الآن الكادر الطبي متوفر، وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي، واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية، وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهوض وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم من الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمك العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب، السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهوض استقرارا. وقال منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهوض. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهوض، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهوض 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفر في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما بقولوا صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهوض. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تضعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تضعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التضعيم إلى ريف محلية النهوض، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التضعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهوض وفي إدارية ريف النهوض وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهوض هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهوض، إدارية فوجة، إدارية ريف النهوض. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهوض نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب طبيب نساء وتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة، يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة للصابون، بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة، كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي، وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا، المدارس شغالة فاتحة، في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض شغالة، في 15 مدرسة في ريف النهوض، آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا، زيرو كوليرا، ما في أي إصابات، ما في حالات في الثلاثة إداريات، لا في فوجة، لا ريف النهوض، لا النهوض جوا، الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي، ولا يسال ما يساكت ما موجود، فالأمور طيبة، الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية، ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة، رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر، وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل، وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج، بيحرموها حتى من السرير اللي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته، حاجة دي ما قانونية الليجل يعني، وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها، لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها، يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل، لا إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم، لكن باحتياج الأطباء بيعملوا العملية، وإن هي ممكن تلدي، لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء، يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام، السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق، من متابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة، لا لقهر النساء، عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هيندز رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهوداً حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءاً جوهرياً من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتاً وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21-23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إغليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال. ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر مناعا لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: 1. إنحاء العنف والأعمال الأدائية. 2. حوار حادث وشامل. 3. العدالة والمساءلة. 4. المصالحة المجتمعية والتعافي. 5. بناء الثقة. 6. تقديم المساعدات الإنسانية. 7. معالجة أسباب الجذرية للنزاع. 8. حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات: بصفتنا قادة دينيين نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان. وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة. ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات والتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وإعداد السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات السمق وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغطا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله السمق الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للسمق العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%.
5: بسبب أنه انقطاع الأمن في المناطق التي الصمغ العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور. ده اللي هو حزام الصمغ العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك التأثير تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجروا أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا اللي عملوا فحم وكذا نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب، ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في بظل

0: تركيز بك حتى القدر البسيط البيئي الحكومة مركزة عليه وتركيز شديد جدا جدا. رسوم جبايات تتجاوز 40% من قيمة، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. ده طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده يعني. برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار، طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين. وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصد السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأصماغ، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80%. في الموسم السابق ده زادت النسبة بتاعت نيجيريا وتشاد، وقل السودان أصبح يعني يصدر من 50 إلى 60%، وده كله بسبب أنه الأصماغ دي خرجت إلى السودان وستخرج برضو، ما زال ستخرج لأنه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا. والصمغ المسروق أو الصمغ الذي يصعب عن طريق الدول الجوار يمشي بأسعار أقل من أسعار الحقيقية، لأنه ما فيه رسوم، يعني فيه 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجودة، أو حتى لو بقت موجودة ربما تكون موجودة 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفة حقته وعرضه من الشركات التي تستلم الصمغ المسروق أو الشركات التي بالخارج في الدول دي بأسعار أقل من أسعاره العالمية في السودان يعني. وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الأسعار في السودان للنزول أكبر في الأسعار، وبما أنه الأسعار نزلت ده برضو بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصة صمغ الطلح، عدم تشجيع المنتجين للإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج عالية في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون أقل، خاصة إذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره. فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل أسعاره من الخارج. يعني الليلة الصمغ الناس بيشتروا صمغ من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر بأعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الأصماغ أولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم أو ركود في الكميات المنتجة في السودان بالذات في صمغ الطلحة، ولأنه الجاب في طبعا أعشاب كبيرة عشان كده مضطرين ياخذوا. لكن الطلحة الدول الأخرى دي منتجة طلحة زائد المهرب، فأثرت على أسعاره فما بيشجع الناس للإنتاج يعني. فتأثيره تأثير كبير يعني، أتمنى أنه يعني كل الجهات العالمية تجتهد في موضوع الصمغ لمعالجة قضايا الإنتاج، لأنه بأثر على البيئة وغيره. ولكن في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للصمغ العربي.
1: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد القرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: الصمغ العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان، ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلي الشيكان ولاية شمال كردفان والغرفة التجارية، وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للصمغ العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق الصمغ العربي، وفي شمال كردفان خاصة الصمغ الهشاب اللي بتمتاز به أو بتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو صمغ الهشاب، ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو صمغ المناطق الرملية. ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت القطاع حزام الصمغ العربي في

0: الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوق الصمق ولتخوفهم من الحريب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل الصمغ العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على المبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لمواني أخرى. ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار صمغ الخشب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وهذا برضو أثر تأثير كبير جدا على صمغ الخشب بالتحديد. أما بالنسبة لصمغ الطلح فيمكن هو مناطقه هجليج والضعين، وبرضو عندك نيامة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع، ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان بداية الحرب ما جاء منها ولا قمطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصمغ العربي بشقيه الخشب والطلحة. نسأل الله نتمنى إنه هذه الحرب اللعينة تجيف، وإنه السودان يظل رائد يعني في الصمغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بإنه الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كندكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخوص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملات وإنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات. يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني. وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان، ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: جهة جوي لدي تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة، وده قائدنا جناب طرومة قائد اللواء السابع. تفضل سعادتك. تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار، وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرجع عن النحل ولا منطقة يرجع عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيس الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو التي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيس الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، فمعنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسل رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل عام إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو 10 أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهب الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
9: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. بعدين هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
10: في 2026 شهر 9 يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة وعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال 3 أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دوانجا
11: خاصة في محلية النهوض، تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد، ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بصورة زي ما بقوله، لكن بحمد الله وتوفيق الآن الكادر الطبي متوفر، وتم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا، مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة، ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو.
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحظر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي. واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية. وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا نأخذ المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سنلت غزاء الأعلم وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة. هذه تحياتي، عبد المنعم مادبو.
3: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم
9: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في الجدار وفي النيل الابيض والنيل الازرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواء حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ برهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا ديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جماح الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه الباي دايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا انواع مختلفه في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي ده مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا الأيام دي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% من مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السلام خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال فترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50-60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ الغضع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في أنه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في أنها تحمي الغابات. طبعا أخيرا الحرب وأثارها. طيب ما عارف يا إبراهيم أخش لك أنه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
10: طيب يعني برضو يعني ناخد وقفة قصيرة اللي هو يعني التعدي الكبير على الغابات ده. زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا ولا حصل شنو بالضبط؟
11: طيب ايوه كلام 100% صح. اول شيء طبعا الدوله موجوده وهيئه الغابات موجوده، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفتره ما قبل الحرب، وهسه مع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني هسه انا بقدر اقول لك انه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دور قايم بيه. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فده ادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايات بتدي يعني جهاد اخرى جهاد اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. ناس قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات لي يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم
10: نعم. طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
11: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضروره تقل كميات المياه الماشيه للسماء عشان تنزل امطار. فده بيؤدي الى انه كل منطقه تقطع منها غابات تكون مرشحه انها تكون منطقه نحن عن حزام الصحراء جايين من الشمال يعني. تكون مرشحة إنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميهم نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي إنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه

0: الامطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتؤدي الى انه الناس يكون عندهم دور في انه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن البيئي يكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصه دي بالمناسبه ما يعني ما سودانيه بس، دي كلها في العالم حاصله. ونحن ذكرت المره الفائته تكلمنا عن النينو لا نينو والنينو، دي كلها ادت الى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دوله كان او عندها دور انها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها اللي تؤدي في النهايه الى اصحاح البيئه وزياده الامطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى ب الكونفرنس اوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده احد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، اخر مره كان في البرازيل، بيهتم بشنو؟ انها تقلل ازاله الغابات وحمايه الغطاء النباتي وتمويل الدول الاكثر تضررا والات التعويض ومشاريع اعاده تشجير بيسموها افورستيشن. والغابات دي مهمه جدا جدا لانها بتؤدي الى في النهايه تقليل تاثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقه السودان كان فيه غابات كبيره، بدل نحن نساعد في انه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في انه تقليل او زياده التدهور في الغطاء النباتي وفي الضروره في التدهور المناخي. فدي كلها اشياء الناس لو ما كان عارفينها وما كان درسينها وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاملوا مع التغيرات المناخيه والمان ميد اللي هي الحاجه المعموله بالانسان، قصه القطع الغابات. بالمناسبه في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي الى مساعده الناس في انهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، ريدكشن ايميشن فروم ديفورستريشن اند فورست ديجريديشن اللي تقليل الانبعاثات الناتجه عن ذات الغابات تدهورها. السودان ما مشارك في الحته دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحاجات الناس المفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا انه في خلال الفتره الجايه عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد ان نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، اذا كان من خلال الكوب او من خلال الشغل مثلا زي مثلا اللي بنسموه نحن في افريقيا، وانا شاركت في مناسبه اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الاخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي الى السنغال، السودان المغربي هو جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي لان عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت انه ما في حوكمه لاداره الغابات واداره المراعي وكده. فدي كلها اشياء كثيره جدا جدا بتؤدي الى انه السودان اذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت انه يتفاعل ايجابا مع التغيرات المناخيه في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر اذا كانت بيئيه يعني محليه في السودان او اقليميه زي ما حاصل في العالم الليله.
1: نعم. طيب السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، عشان نوضح النقطه الاخيره دي حقت استفاده السودان من يعني الصناديق او الاموال اللي تكون مخصصه لاستعاده الغطاء الغابي، يعني انا عارف انه هنا في اوروبا في حاجه اول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم انه الدول الغنيه اللي هي الملوث الاكبر يفترض انها تعوض الدول اللي ما قاعد تصدر اي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيره، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بتكون عندها نصيب وكده. فهل الحقيقة عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
0: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم بتاع الأمم المتحدة اسمه United Nations Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي نحن سميناه RED اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون.

0: ناتجة من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، دعم المجتمعات المحلية التي تعتمد على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناصر الدين عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات، وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في الحتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي، إنه النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون بتنفسه البني ادمين وبتطلع لنا اكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي الى تقليل يعني الكميه بتاعت الكربون المنبعثه من الغابات، العربات والبني ادمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصاديه للمجتمعات الريفيه وحمايه الموارد الطبيعيه. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والصم أو التلف والسمع الصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الخشب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. ناس ونسر الدل بيقوم يشوفوا مثلا الدول المستهلكة يعني أو المنتجة لثاني أكسيد الكربون كتير، فبيقللوا الدعم ليها. لكن قدر ما أنت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعث منكم، بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم ليكم من خلال هذه الصناديق، اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب، او من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
1: نعم. طيب. نعم. فيما أنت جبال قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده، ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه، والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
0: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع، قدر ما تكون في أراضي، طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدارنا إنه نحنا يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى، قدر ما تتقطع أشجار، قدر ما تقل المراعي، قدر ما تقل المناطق المزروعة، تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا، لكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا، أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكامله في حته اعاده اصلاح القطاع الغابي والاستزراع اذا كانت مراعي او غابات. بنكون نعمل ايش؟ تعمل شنو؟ اول شيء نعمل ما يسمى بمبادره شبابيه فنيه لاعاده زراعه الاشجار في المناطق المتاثره. انا كلمت قبل قلت لك الغابات احنا عندنا تقع في حوالي 4-5 اقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الازرق وسنار وجزء صغير من الجزيره يعني، وبعد ذلك النيل الابيض والبطانه تقريبا يعني اقل. نتمثل في نماذج ناجحه في العالم قامت الى رفع نسبه الغطاء النباتي والغابي زي اثيوبيا مثلا. اثيوبيا دي انا لما كنت هناك في اثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم، بالرغم إنه سيوة ما متأثرة بالغابات إلا في المنطقة في الصحور إلا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب أو شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده، وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية، اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية، إذا كان الفاو، إذا كان ناس الكوب، ولا إذا كان ناس السورة الأفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي، لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
1: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي، هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الغناية ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
0: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم، انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل مرحله تحت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لها زمن، يعني يعني ممكن نتكلم عن 10 15 20 سنه، وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لها زمن كثير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى، مش كده؟ فنحن نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم، يعني السودان براه ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول، بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات، اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا، تكلمنا عن النرويج، تكلمنا عن السويد، دي دول يعني عندها خبره كبيره جدا جدا في استزراع الغابات وفي تنميتها، فديل بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السور الافريق العظيم، والقروض جاهزه، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصه دي ونعمل على حمايه الغابات دي. فاذا قمنا بالقصه دي وبدينا الليله احنا قادرين نبدا المشوار بتاعنا، لكن القصه بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنه، حتى الاشجار عمرها توصل عمرها 100 سنه و200 سنه، فاحنا نتكلم عن اشجار دايرين ان تكون للاجيال القادمه، انه تكون عندها غطاء نباتي كبير وغطاء غابي يساعدها الى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لانه احنا قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو، فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي الجسم المشروع على القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين و توفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه، ودي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائيه في الصناعات الطبيه وكده، فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدا الليله قبل بكره.
1: نعم السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ريكاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة الغطاء النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس زي كلهم بيعرفوه بيمسك سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده، هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في زول منتبه ذاته لأنه في مشكلة بتاعت غابات، فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
0: طيب شكرا يا إبراهيم، أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح الغطاء الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية، نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم نكون نعي، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصمت كنا نمشي فيها الرحلات ونأكل ونسوي الأناجيلة، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي دارفور. طيب حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بكون أصوه يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس، وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديده وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقه البديله. يعني بتذكر في الفتره الاخيره كان في اتجاه انه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعنا، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصه ترجع كما كانت. طيب شراكات دوليه مع منظمات زي الفاو زي اليونيب يونايتد نيشن انفايرمنت بروتكشن ايجنسي والكوب والسور الاسلامي العظيم لتمويل مشاريع استعاده الغابات في السودان، واخيرا واهم شيء واهم دور اليوم تعليم بيئي في المدارس من الابتدائيه ولغايه الجامعه وفي المجتمعات، ان يا جماعه اهميه الغابات ايه ودورنا نحن في حمايه ايه والمردود البيئي من وجود الغابات ده شنو. شكرا.
1: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونامل ان نستضيفك مره اخرى.
0: جزيل الشكر يا ابراهيم، وانا سعيد دائما ان اكون معاكم في اي حاجه بتهم الوطن وبتهم الزراعه بالذات تخصصينا، وان شاء الله ان شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدا من الليله قبال بكره في اعاده هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما ان شاء الله.
2: راديو دبنجا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في سواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني. وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس. وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز بريكدار في سماء إقليم النيل الأزرق، وقالت إنها أسقطت المسيرة أثناء محاولتها استهداف المدنيين.
2: جناح الجوي لديه تأسيس أسقط مسيرة بريكدار تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي، ودي المسيرة دي المسيرة العدو الأمام قدامكم، دي المسيرة. وده غايدنا جناب طروما غايد اللواء السابع. تفضل سعادتك، تفضل.
0: كشف مجلس غرف طوارئ محلية كرنوي بولاية شمال دارفور عن وصول أكثر من 2852 أسرة نازحة من أمبرو والمناطق المجاورة لها إلى محلية كرنوي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توغل قوات الدعم السريع في المنطقة. ووصفت غرف الطوارئ أوضاع النازحين الجدد في كرنوي بأنها مأساوية حيث لا مأوى لهم مشيرة إلى انعدام المواد الغذائية مع تزايد الضغط على مصادر المياه وتدهور الرعاية الصحية. أكد المزارع بأرياف محلية الشيكان ريف الأبيض عمر هاشم أن الموسم الزراعي الحالي يعاني ظروفا كارثية بسبب الحرب وانعدام الأمطار. وأوضح لراديو دبنجا أن شهر أكتوبر شارف على البداية بينما كانت ذروة الخريف المعتادة في شهري أغسطس وسبتمبر، كما أن المناطق التي شهدت بعض الأمطار تعرضت لانتهاكات الحرب مضطر المزارعين للفرار والنزوح نحو مدينة الأبيض. وأضاف هاشم لدبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي.
0: ومن جانبه كشف المزارع حسن أحمد حسن أن الموسم الزراعي بالمنطقة الجنوبية الغربية لولاية الجضارف بمنطقة قلع النحل مهدد بفشل كبير جراء شح الأمطار، مشيرا إلى جفاف مساحات واسعة من أراضي السمسم وتأثر الذرة بنسبة لا تقل عن 90% مع اقتصار نسبة النجاح على 10% فقط، مؤكدا أن الضرر الأكبر سيقع على صغار المزارعين مما يحكم بالفشل التام على زراعة التسالي والقطن الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه. وأضاف أحمد لراديو دوبانجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل عن النحل ولا منطقة يرقل عن النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا، يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ما يجري في السودان أمر محبط للغاية، مشيرا إلى عدم وفاء طرفي الحرب بالالتزامات نهائيا، وأكد أن الحرب في السودان ما كانت لتحدث لولا المشاركة الفعلية لأطراف خارجية، واستبعد إحراز أي تقدم في حال عدم استعداد الأطراف الخارجية لاستخدام نفوذها والضغط على وكلائها كل من جهته. دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب مشاورات في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة. وقال الأسقف العيسى الكوكو خلال ورشة عقدت في معسكر إيدا للاجئين بإدارية تروينغ بجنوب السودان إنهم كقادة دينيين قلقون إزاء النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 في كاودا وشمل مقاطعة هيبان، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. وأعلن ترحيبهم بمبادرة قائد قوات الدعم السريع حميتي وقائد الحركة الشعبية الحلو والتي دعت إلى وقف إطلاق النار. وأضاف الأسقف العيسى الكوكو خلال تلاوته البيان الختامي:
5: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية، ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس للعام 2026 إلى 26% مقارنة بمعدل 41% عن شهر يوليو، بينما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل شهري إلى 3.32% في أغسطس مقارنة ب 1.47% في الشهر الماضي. وقال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن هذا يعني أن أسعار السلع والخدمات التي يحسب بها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26% بدلا من 41%، مشيرا إلى أن هذا يعني أن القوة الشرائية بالجنيه في أيدينا جميعا تآكلت بنسبة 26%. وأضاف في هذا الشأن:
6: إن التضخم أو الأسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41، ف معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتآكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتآكلها ب 41% في شهر يوليو 2026.
0: أعلنت السلطات في ولاية الجزيرة ونهر النيل وكسلا رسميا زيادة أسعار غاز الطبخ لتتراوح بين 102 إلى 104 ألف جنيه. من جانبه أكد المواطن محمد إبراهيم من مدينة أبو حمد أن سعر أسطوانة الغاز شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 105 و115 ألف جنيه مع أزمة حادة في توفره بالأسواق. وقال لراديو دبنجا إن أزمة الوقود تفاقمت بشكل ملحوظ بالتزامن مع ندرة حادة وعدم توفر للبنزين والجازولين. وأضاف في هذا الخصوص
7: الغاز كان 105 تقريبا وقاموا عملوا تخفيض نزلوه لحد 80 أو 85 ما متأكد. حصل زيادة الدولار الأخيرة دي أزم كمان كل المحلات مقفلة شكل الغاز فيه لكن مقفلين. هسي مبارح طلعت تسعيرة جديدة ب 104 ولسه ما توفر قالوا بكرة بيجي كل عام إن شاء الله.
0: توفيت امرأة تبلغ من العمر 31 عاما وأصيب طفلها ذو العشرة أعوام بمنطقة جلاس بمحلية مروي في الولاية الشمالية جراء هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح أسفرت عن خسائر مادية يوم الثلاثاء. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحلية الرائد أبو العباس بن عوف في تصريحات أن الرياح الشديدة أدت إلى اقتلاع وتطاير عدد من ألواح الطاقة الشمسية واللافتات الإعلانية وأسقف الزنك بعدد من الأسواق والمناطق السكنية والمؤسسات. أغلق مواطنون مساء الأربعاء الطريق الذي يربط ولاية البحر الأحمر بمصر في منطقة أوسيف بمحلية حلايب احتجاجا على قضايا تتعلق بمشاركة أبناء المناطق في إدارة وتشغيل جمارك أوسيف و منفذ حداربة. وكانت قيادات من أبناء المنطقة قد عقدت أمس اجتماعات مع جهات مختصة في بور سودان مطالبة بمراجعة الإجراءات الأخيرة في جمارك أوسيف ومنفذ حداربة وضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة وتشغيل المنافذ. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص
8: يا شباب قفل الشارع فوق تهب الله أكبر الشارع بتاع أوسيف
0: شهد المحجر البيطري في سواكن بولاية البحر الأحمر سلسلة من الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على قرارات بنقل عاملين بصورة تعسفية بسبب مطالبتهم بالشفافية المالية. وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة منتقدين غياب الشفافية المالية والتحصيل خارج الدورة المستندية وتحصيل رسوم فحوصات وفصل المناعة عبر إشعارات بنكية ودون استخدام نظام الدفع الإلكتروني عبر إيصالي. وأضاف عمال محتجون في هذا الخصوص
9: الشرط الأول الأمال النقلوه بدون أي سبب لنا دارين ديل يرجعوا في مكانه. والرسالة الثانية الإدارة المعانة في ماجر سواكن في بور سودان الناس هنا ما دايرين لو في إدارة تشيل مننا في أسرع وقت. هنا نشكر كل الإدارات الأهلية اللي وقفت معانا في هذا المشكلة هنا نشكرهم.
0: قتلت مواطنة في منطقة تونج في محلية تريفيكاس بجنوب دارفور أمس الأربعاء في ظروف غامضة. وشكى مواطنون من مناطق تريفيكاس من تكرار أحداث العنف والاعتداءات مطالبين بإنشاء وحدة للشرطة. وأضاف المواطن محمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص
10: في 2026 شهر 9 يوم 23 تم قتل الأخت دار السلام آدم صالح تم خنقها بالثوب حتى فارقت الحياة. وأعرب مواطني مناطق ريفيكاس عن قلقهم البالغ على استمرارية الحوادث خلال 3 أعوام.
0: أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وتشا عن قلقه من تصاعد العنف في السودان وتزايد أعداد النازحين وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن اشتباكات وقعت في 19 سبتمبر في سوق البورصة بمدينة الضعين في ولاية شرق دارفور ما أسفر عن وقوع إصابات وإغلاق جزئي للسوق. كما أشارت إلى مقتل 13 شخصا ونزوح أكثر من 400 آخرين جراء اشتباكات مسلحة في قريضة كما سجلت إصابات إضافية عقب اشتباكات في مدينة نيالة. أكد منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود أن المحلية خالية تماما من حالات الإصابة بالكوليرا. وأضاف لراديو دبنجا أن المحلية نفذت حملة لمكافحة الكوليرا تم خلالها تطعيم نحو 46 ألف نسمة داخل مدينة النهود مع تعقيم جميع مصادر المياه في إداريات النهود وفوجة وريف النهود. وأكد منصور توفر الأدوية مع وجود نقص في بعض الكوادر الطبية. وأضاف منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية لراديو دبنجا
11: خاصة في محلية النهود تم مؤخرا جلب الطبيب نساء وتوليد ودي كانت الإدارية النهود بتعاني منها بصورة زي ما بقوله لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27,000 أسرة ممكن يكون أي أسرة استحقاقها من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو
0: أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة أمر طوارئ يوم الأربعاء يحضر على أي شخص قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية المواتر داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروسيرس خلال الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 6 صباحا من اليوم التالي واستثنى القرار الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية. الخبر الأخير في النشرة أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه لافتا إلى أن تقارير أفادت بعدم توفر الخبز في الأسواق بمحلية طويلة في شمال دارفور لمدة 4 أيام متتالية وأفاد المكتب بأن المخابز أغلقت أبوابها في 18 سبتمبر إثر توترات ناجمة عن الارتفاع المتسارع في أسعار الخبز. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من راديو دبنجا برنامجنا يتواصل فتابعونا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 24 من شهر سبتمبر 2026، وتتابعون فيها استقرار للوضع الصحي بمحلية النهود وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات.
1: نحن الآن نحتفي بزيرو كوليرا، ما في حالات في الثلاثة إداريات، وآخر التقارير الثلاثة يوم الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود.
0: مبادرة لا لقهر النساء تطالب بإلغاء رسوم الولادة بالمستشفيات الحكومية وتحذر من احتجاز الأمهات والمواليد.
2: النساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم، وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى.
0: اليونيسيف: غارات الطائرات المسيرة على الأبيض تؤدي إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات.
3: أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال.
0: قادة دينيون من المسيحيين والمسلمين يدعون لوقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة.
4: إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية.
0: تراجع إنتاج السمق العربي إلى نحو 50% بفعل الحرب والتهريب.
5: في نهاية الأمر نقول لو لم تقف هذه الحرب السودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمق العربي.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ولاية غرب كردفان، حيث يشهد الوضع الصحي في محلية النهود استقرارا. وقال منعم منصور المدير التنفيذي للمحلية، قال لجولة السودان اليوم أن المحلية خالية من حالات الإصابة بالكوليرا، مع تحقيق وفرة في الأدوية وخدمات مجانية للأمومة والطفولة. مزيد من التفاصيل في حديث منعم حامد منعم منصور المدير التنفيذي لمحلية النهود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير لإخواننا في راديو دبنجا. نحن نفتكر بأنه الوضع الصحي بتاعنا الآن جيد جدا في محلية النهود. عندنا حوالي 16 مركز في ريف النهود، في الخارج حوالي 10 مراكز صحية، في داخل مدينة النهود 5 مراكز بما فيه المستشفى الرئيسي بالإضافة إلى مستشفى طبية. ممكن نكون عندنا وفرة في الأدوية، بالإضافة لأنه قاعد نقدم خدمات عبر منظمة كافة، خدمات زي ما نقوله صحية مجانية للأمومة للطفولة. الدواء عندنا مجاني في محلية النهود. ممكن يكون عندنا نقص في بعض الكوادر الطبية، لكن ساعين بكل السبل على أساس أنه نزلل العقبات دي. الحمد لله تم في داخل المدينة تضعيم حوالي 46 ألف نسمة، تم تضعيمهم تماما من الجرعة بتاعت الكوليرا اللي هي بتستمر لمدة بتاعت 3 سنوات. انتقلت بعد ذاك الحملة بتاعت التضعيم إلى ريف محلية النهود، تم التغطية بطريقة جيدة جدا في مسألة التضعيم. ممكن يكون تكلورت كل المصادر بتاعت المياه في داخل إدارية النهود وفي إدارية ريف النهود وفي إدارية فوجة، مع العلم بأنه محلية النهود هي بتتكون من 3 إداريات: إدارية النهود، إدارية فوجة، إدارية ريف النهود. إدارية فوجة فوق استقرار في الوضع الصحي بطريقة جيدة جدا، كل المراكز الصحية شغالة، في ممكن تكون وفرة في الكادر الطبي، وفرة في العلاج بحمد الله تعالى. برضو على مستوى ولاية غرب كردفان قاعد يجينا إمداد من الدواء بطريقة جيدة. في داخل إدارية النهود نفسها في أكثر من 21 صيدلية الآن عاملة، بالإضافة لفي مراكز خاصة حوالي 7 مراكز خاصة في محلية النهوض. تم مؤخرا جلب الطبيب نساء والتوليد, ودي كانت الإدارية النهوض بتعاني منها بالصورة زي ما بقوله, لكن بحمد الله وتوفيقه الآن الكادر الطبي متوفر تماما. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة يعني تم تقديم عمل إنساني زي ما بقوله ضخم جدا, مقدم من حكومة تأسيس لحوالي 27 ألف أسرة. ممكن يكون أي أسرة استحقاقة من العمل الإنساني ده حوالي 90 كيلو من المواد الغذائية, بالإضافة للصابون, بالإضافة زي ما بقوله للمعززات بتاعت الصحة, كما بأنه في مجال الأطفال برضو في بسكويت التغذية كان مقدم من منظمة الغذاء العالمي, وقاعد يجينا برضو من منظمة كافة اليوم التحية واليوم التقدير. فباختصار ممكن نقول بأنه الوضع الآن مستغير جدا. المدارس شغالة فاتحة في حوالي 12 مدرسة الآن في داخل محلية النهوض, شغالة في 15 مدرسة في ريف النهوض. آخر مدارس اتفتحت في خلال اليومين الفاتوا دي. احنا الآن نحتفي بزيرو كوليرا, زيرو كوليرا, ما في أي إصابات, ما في حالات في الثلاثة إداريات, لا في فوجة لا ريف النهوض لا النهوض جوا, الحمد لله زي ما بقولوا. آخر التقارير الثلاثة يوم ولا الأربعة يوم الفاتت دي ولا يسال ما يساكت ما موجود. فالأمور طيبة, الحياة زي ما بقولوا طبيعية. أنا شاكر ومقدر لأخواننا في راديو دبنجة باهتمامهم بالمحلية.
0: مرحب بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث حذرت مبادرة لا لقهر النساء من كارثة إنسانية بسبب فرض الرسوم المالية على الولادة في المستشفيات الحكومية, ووصفت احتجاز الأم ووليدها داخل المستشفى رهينة لحين سداد المبلغ بالسلوك اللا إنساني والمخالف للقانون. مزيد من التفاصيل في حديث الأستاذة أميرة عثمان القيادية بمبادرة لا لقهر النساء.
2: مبادرة لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام, نرفض وبشدة ونطالب بإلقاء قرارات دفع رسوم لرعاية الأمومة والطفولة, رسوم الوضوع للأمهات السودانيات في ظل هذا الحرب وهذا الوضع الاقتصادي السيء. نساء في المستشفيات الحكومية في السودان للولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية عليهم رسوم, وحين تعجز المرأة وأسرتها عن دفع الرسوم يتم حجزها في المستشفى إلى ما حين تدفع الرسوم. يعني ده وضع مهين ومزل يعني للأسر وكسرة نفس وإزلال. يعني نحن لمتين كل يوم والتاني في مشاكل, وعرفنا من بعض المستشفيات إنه حتى المرأة له والدة قيصرية واتأخرت عن الدفع وما سمحوا لها بالخروج بيحرموها حتى من السرير اللي راكدة فيه. أنا ما عارفة إنهم بفكروا كيف بالشكل القانوني ذاته, حاجة دي ما قانونية الليجل يعني, وفي نفس الوقت غير إنسانية بالمستشفيات. وعرفنا إنه الحاجة دي بعض الأطباء يعني احتجوا عليها ورفضوها لأنه كانوا بيرفضوا حتى قبولها, يعني مش بيلزموها بعد ما إنه ينقذوا حياته وحياة الطفل, لا إن هو ما تدخل أصلا العملية ما لم تندفع الرسوم. لكن باحتياج الأطباء بيعملوا العملية وإن هي ممكن تلدي, لكن بعد ذلك ما الإدارة بتاعت المستشفى ما بتسمح لها بالمغادرة ما لم تسدد الرسوم. فبنرفع صوتنا إحنا في لا لقهر النساء, يعني لا لقهر النساء في اليوم العالمي للسلام, السلامة للمرأة السودانية والتحية للمرأة السودانية. رعاية الأمومة والطفولة حق, بمتابعة الحمل للوضوع للمتابعة بعد الولادة. شكرا جزيلا راديو دبنجة, لا لقهر النساء, عاش نضال المرأة السودانية.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث قالت منظمة اليونيسيف أن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت لتدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للأطفال. كان من المقرر توزيعها ابتداء من شهر 10/2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. مزيد من التفاصيل في حديث إيفا هايمدس رئيسة قسم الاتصالات في منظمة اليونيسف بالسودان.
6: On 20th September, drone strikes in North Kordofan destroyed more than
3: 20 سبتمبر أدت غارات شنتها طائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330 ألف مادة تعليمية مخصصة للأطفال. وشملت هذه المستلزمات كتبا مدرسية وكتبا للمراجعة في مادتي اللغة العربية والرياضيات. وكان من المقرر توزيعها بدءا من شهر أكتوبر مع مطلع العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع أن تؤثر خسارة هذه المواد على العملية التعليمية لآلاف الأطفال، إذ تسببت النزاعات بالفعل في حرمان العديد من أطفال السودان من مقاعد الدراسة لفترة طويلة جدا. وتعد هذه الحادثة الأخيرة انتكاسة جديدة للأطفال الذين يسعون لمواصلة تعليمهم. وفي جميع أنحاء السودان تبذل الأسر والمعلمون والمجتمعات جهودا حثيثة لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، وتشكل إتاحة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية جزءا جوهريا من هذه الجهود، غير أن تعويض هذه المستلزمات يتطلب وقتا وموارد وإمكانية للوصول إلى المناطق المعنية، وهي أمور تمثل تحديات كبيرة في المناطق المتأثرة بالنزاع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والمهارات والأمل، فهو يوفر الحماية في أوقات الأزمات ويساعد الأطفال على بناء مستقبل أفضل. فلكل طفل الحق في التعلم، ويجب حماية المدارس والمستلزمات التعليمية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وتدعو منظمة اليونيسف جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المواد والمرافق التعليمية وتمكين الأطفال من مواصلة التعلم وممارسة حقهم في التعليم.
6: Children must be able to continue learning and exercise their right to education.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا المجلس الجديد للكنائس السودانية والمجلس الإسلامي لجبال النوبة في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء بعد مشاورات في معسكر إيدا بجنوب السودان خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، دعوا إلى وقف النزاع المسلح في جبال النوبة وبناء السلام والمصالحة، داعين جميع الأطراف لوقف العنف وخطاب الكراهية. مزيد من التفاصيل في حديث الأسقف العيسي الكوكو.
4: بيان القادة الدينيين بشأن النزاع في جبال النوبة إيدا جنوب السودان 23 سبتمبر 2026 نيابة عن مجلس كنائس السودان الجديد والمجلس الإسلامي لجبال النوبة. نحن القادة الدينيون الذين نمثل المجتمعات المسيحية والمسلمة اجتمعنا في إيدا خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026 في إطار مشاورات للتعامل والتداول بشأن النزاع المستمر في إقليم جبال النوبة وأثاره المدمرة على شعبنا ومجتمعاتنا. وقد عقدت مشاورتنا تحت شعار مجتمع واحد شعب واحد متحدون من أجل السلام والمصالحة. وبصفتنا قادة دينيين نشعر بحزن وقلق عميقين إزاء المعاناة الناجمة عن النزاع الذي بدأ في 12 مارس 2026 وامتدت ليشمل كامل مقاطعة حيبان، وقد أسفر النزاع عن فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والسبل كسب العيش ونزوح العالاف من الناس ووقوف زائع وعمال نهب وانتشار الكراهية والخوف والصدمات النفسية، فضلا عن إضعاف العلاقات بين أطراف المتنازعة. وندرك إن استمرار العنف لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة والانقسام، ولذلك ندعو جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف المسلح وخطابات الكراهية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الحوار فرصة حقيقية. ونحث جميع المعنيين على وضع حياة شعبنا وكرامته وأمنه ومستقبله فوق المصالح السياسية أو العسكرية أو القبلية وغيرها من المصالح. نرحب بوقف إطلاق النار وندعو إلى الحوار. نرحب بوقف إطلاق النار الذي أصدره حكومة التأسيس وأعلنه رئيس وقائد عام الجيش الشعبي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشمال، ونشجع جميع أطراف على احترام هذه الجهود ودعمها والعمل على التهيئة بأمواتها للسلام والحوار والمصالحة. ونؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر بناء لمعالجة المظالم واستعادة الثقة وإيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. نداؤنا: واحد، إنحاء العنف والأعمال الأدائية. اثنين، حوار حادث وشامل. ثلاثة، العدالة والمساءلة. أربعة، المصالحة المجتمعية والتعافي. خمسة، بناء الثقة. ستة، تقديم المساعدات الإنسانية. سبعة، معالجة أسباب الجذرية للنزاع. ثمانية، حماية المدنيين وصون كرامة الإنسان. نداؤنا لجميع المجتمعات بصفتنا قادة دينيين: نؤكد من جديد التزامنا بالسلام والمصالحة والعدالة والتسامح والتعايش وكرامة كل إنسان، وتدعون تقاليدنا المسيحية والإسلامية إلى حماية الحياة ورفض الكراهية والسعي إلى العدالة والعفو والمصالح والعمل من أجل السلام. وعليه نناشد جميع المجتمعات المتنازعة التحلي بالهدوء وضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة، ونحث جميع الأطراف على تجنب الأفعال والتصريحات التي قد تؤدي إلى تعجيج التوترات وتعميق الانقسامات والتفويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام. كما نناشد القادة التقليديين والنساء والشباب والمجتمع المدني والقادة السياسيين والقادة الدينيين وجميع أبناء شعب جبال النوبة أن يصبحوا عناصر فعالة في تحقيق السلام والمصالحة. إن مستقبل جبال النوبة ملك لجميع أبنائها، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبلا يسوده السلام والازدهار من خلال استمرار العنف والانقسام. وندعو شعبنا إلى اختيار الحوار بدلا من العنف، والمصالحة بدلا من الكراهية، والتسامح بدلا من الانتقام، والتعايش بدلا من الانقسام. نداء إلى المجتمع الوطني والإقليمي والدولي: نناشد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لدعم جهود السلام الحقيقية وتقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز المصالحة المجتمعية وبناء الثقة ودعم المبادرات الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع. نشجع جميع الشركاء على دعم الأشخاص المتضررين من النزاع وتعزيز الجهود.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، تشهد حركة وارد السمق العربي إلى بورصة القبيض تراجعا حادا بسبب تداعيات الحرب التي طالت أكبر أماكن إنتاجه. وقال إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي، قال لجولة السودان اليوم أن الدولة قبل الحرب لم تكن لها سيطرة كاملة على إنتاج وتسويق وإعداد السمق، وأن الحرب زادت الأمر سوءا. مزيد من التفاصيل في حديث إبراهيم الكناني الخبير الاقتصادي المهتم بالسمق العربي.
7: السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة موضوع السمق العربي موضوع شائك جدا. تأثيرات الحرب على السمق العربي تأثيرات بليغة جدا جدا، بالرغم من أنه هو سلعة سيادية للسودان. السودان يتمتع بأكبر قدر منها، 80% تقريبا من إنتاجه وتصديره، إلا أنه أصلا حتى قبل الحرب ما كان في سيطرة تامة للدولة على عائدات السمك وتطوير إنتاجه وتسويقه. الحرب زادت الأمر ده ضغطا على إبالة. من حيث الحرب طبعا، بالرغم من الحديث حول أن والله السمك الآن أصبح واحد من الموارد التي تدعم الحرب، طبعا ده لحد ما صحيح، ولكن طبعا التأثيرات التي حدثت للسمق العربي من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي التأثير من حيث الإنتاج، وطبعا الإنتاج تأثر تأثير رهيب جدا، وممكن يكون الآن الإنتاج في حوالي حدود 50% أو 60%، بسبب أنه الانقطاع الأمن في المناطق التي السمق العربي هو أساسا موجود في الشريط فيه النزاع من النيل الأزرق إلى نهاية دارفور، ده هو حزام السمق العربي، والآن الحرب كلها تدور في الحزام ده من شرقه إلى غربه، ولذلك تأثير الحرب عليه بالغ جدا جدا. تهجر أغلب المزارعين بسبب الحرب، جاءت جهات أخرى سرقت بضائعهم وأشياءهم، حصل قطع جائر للغابات بشكل رهيب جدا اللي عملوا فحم وكده نتيجة للفقر الذي قامت به الحرب ونتيجة عدم وجود الناس الملاك للغابات، بالإضافة للظروف الطبيعية هذا العام. يعني برضو الظروف الطبيعية كانت قاسية جدا في شحف الأمطار وغيره. المناطق الإنتاج قل لأنه ما فيها أمان، يعني المناطق أصبحت مناطق تحت مسرح قتال وعمليات، وبالتالي طبعا الجو زي ده لا يمكن وجود الناس فيه. يعني في هنالك يعني برضو في ظل الحرب من التأثيرات الشديدة عليه اللي هو التركيز بك حتى القدر البسيط البيئي، الحكومة مركزة عليه تركيز شديد جدا جدا، رسوم وجبايات تتجاوز 40% من قيمته، ورسوم تقريبا هنالك حوالي 32 رسم على الصمغ العربي في داخل السودان. طبعا غير تكاليف الانتاج وتكاليف الترحيل وتكاليف التسويق كده، يعني برضو التأثير البالغ عليه من حيث التسويق والأسعار. طبعا لا يخفى على الناس أنه تم تهريب الصمغ بالذات في منطقة النهود وغيره، تم سرقة المخزونات بتاعت الصمغ العربي بتاعت المصدرين وغيره وتهريبه إلى دول الجوار. الصمغ المسروق زائد الصمغ الغير المسروق برضو كله ذهب لدول الجوار، اللي هي جزء ذهب الجنوب، جزء ذهب مشتشات، ليبيا، مصر، حتى نيجيريا الآن من أكبر المصدرين. وتغيرت الكميات بتاعت المصدرة من نيجيريا وتشاد بشكل ملحوظ، وخصمت من حصد السودان، لأنه ليه اليوم السودان كان في آخر تقارير للـ AIBG أو المنظمة العالمية اتحاد العالمي للأصماء، وكان مصدر حوالي 80% من 70 إلى 80% في الموسم.

0: وجل السودان اصبح يعني يصدر من 50 الى 60%، وده كله بسبب انه الاسماك دي خرجت الى السودان وستخرج برضه، ما زال ستخرج لانه المناطق بتاعتها كلها مناطق تؤثر عليها الظروف الملابسات بتاعت الحي، وحصلت سرقات زي ما قلنا، والسمك المسروق او السمك الذي يسحب عن طريق الدول الجوار يمشي باسعار اقل من اسعاره الحقيقيه لانه ما فيه رسوم، يعني في 40% من قيمته كرسوم ما بتكون موجوده، او حتى لو بقت موجوده ربما تكون موجوده 10% منها، وبالتالي تقليل التكلفه حقته وعرضه من الشركات التي تستلم السمك المسروق او الشركات التي بالخارج في الدول دي باسعار اقل من اسعاره العالميه في السودان يعني، وبالتالي طبعا ده بيجر طوال الاسعار في السودان للنزول الاكبر في الاسعار، وبما انه الاسعار نزلت ده برضه بيؤدي لعدم تشجيع المنتجين، خاصه السمك الطلح، عدم تشجيع المنتجين للانتاج لانه تكاليف الانتاج عاليه في السودان، وفي نفس الوقت تكاليفه برا بتكون اقل، خاصه اذا خصمنا موضوع الرسوم والجبايات والضرائب وغيره، فده بيأثر عليه تأثير بالغ جدا جدا في تقليل اسعاره من الخارج، يعني الليله السمك الناس بيشتروا السمك من تشاد ومن نيجيريا ومن مصر باعلى مما يشتروا من السودان، وبالتالي هم بيشتروا هذه الاسماك اولا، بعد ذلك لو حصل لهم عجز بيجي السودان، ده بيؤدي لتراكم او ركود في الكميات المنتجه في السودان بالذات في سمك الطلحه، ولانه الجاب فيه طبعا اعشاب كبيره عشان كده مضطرين ياخذوا، لكن الطلحه الدول الاخرى دي منتجه طلحه زائد المهرب فاثرت على اسعاره، فما بيشجع الناس للانتاج يعني، فتاثيره تاثير كبير يعني، اتمنى انه يعني كل الجهات العالميه تجتهد في موضوع السمك لمعالجه قضايا الانتاج لانه بيأثر على البيئه وغيره، ولكن في نهايه الامر بنقول لو لم تقف هذه الحرب والسودان سيفقد ميزته كأكبر منتج ومصدر للسمك العربي.
1: من جهته قال مستمعنا الكرام يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان، قال لجولة السودان اليوم: السمك العربي تأثر بالحرب كما تأثر أيضا بالقطع الجائر للأشجار المنتجة له لإنتاج الفحم بسبب انعدام غاز التبيخ. مزيد من التفاصيل في حديث يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية شمال كردفان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يوسف محمد أحمد حبيبي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ولاية شمال كردفان ورئيس شعبة المصدرين والمستوردين محلي الشيكان ولاية شمال كردفان وغرفة التجارية وعضو المكتب التنفيذي اتحاد أصحاب العمل. والحقيقة يمكن يعني الموضوع عن آثار الحرب بالنسبة للسمك العربي، الحرب قد أثرت تأثير مباشر في إنتاج وتسويق السمك العربي وفي شمال كردفان، خاصة السمك الهشاب اللي بتمتاز به وتتميز به كنسبة نسبية وتنافسية في شمال كردفان اللي هو سمك الهشاب، ممكن يكون هو كردفان طيب اللي هو سمك المناطق الرملية، ويمكن من مع بداية الحرب يعني تأثرت قطاع حزام السمك العربي في الولاية، ويمكن يعني التأثير ده أدى إلى نزوح كثير جدا من الجنان اللي هم كانوا بطوق السمك ولتخوفهم من الحرب وكده، ونزوحهم إلى المناطق الآمنة في مناطق سيطرة الجيش، ويمكن حتى البضائع اللي كانت موجودة في مدينة النهود باعتبار إنها هي المدينة مركز تجميع محاصيل السمك العربي في النهود، يعني يمكن العربات حتى اللي كانت شاحنة جاية على الأبيض يعني صدرت من قبل جهات الدعم السريع وتم تصديرها عبر تشاد وعبر الجنوب لموانئ أخرى، ويمكن برضو أدت يعني الحرب عندنا في ولاية غرب كردفان بالتحديد في مناطق سيطرة الدعم السريع إنه في يعني قطع جائر لأشجار سمغ الحشاب، وذلك لإنعدام الوقود والطاقة والغاز الطبخ وكذا كانت ما متوفرة، فالناس اضطرت إنها تقطع الأشجار، وده برضو أثر تأثير كبير جدا على سمغ الحشاب بالتحديد. أما بالنسبة لسمغ الطلح فيمكن هو

0: مناطقه في جليج والضعين، وبرضو عندك نعمة وفامة والمجلد، والمناطق دي برضو أيضا هي الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع. ويمكن لحد الآن يعني بالنسبة للأسواق بتاعت شمال كردفان، بداية الحرب ما جا منها ولا قنطار، لكن الحرب أثرت تأثير كبير مباشر وغير مباشر على إنتاج وتسويق الصنغ العربي بشقيه الهشاب والطلحة. نسأل الله، نتمنى أن هذه الحرب اللعينة تجيف، وأن السودان يظل رائد يعني في الصنغ العربي إنتاج وتصدير بإذن الله. إن شاء الله يعني قريبا يعني نسمع بأن الحرب وقفت والسودان كله يمشي في عجلة التنمية والاقتصاد. بارك الله فيك. الله
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر كل الذين شاركونا في هذه الجولة، وحتى ألتقيكم في جولة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
2: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية، يعني ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع، دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، هم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر شهر 9 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى مختارة ضمن البرنامج. أبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. اجتماع بين الرباعية والخماسية في نيويورك يدعو للتنسيق بين المسارين الأمني والسياسي وردود فعل واسعة ومتباينة على تصريح الخارجية. القوات المسلحة تعلن إسقاط مسيرة استراتيجية في شمال كردفان، وقوات الدعم السريع تكشف عن إسقاط مسيرة بريكدار في النيل الأزرق. وفاة امرأة وإصابة طفلها بسبب الأمطار الغزيرة والرياح في مروي، ونزوح أكثر من 2800 أسرة من أمبرو إلى كرنوي خلال أسبوعين. ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس إلى 26.14%، وإغلاق طريق رئيس في البحر الأحمر، واعتصام لعمال المحجر البيطري في السواكن. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة بصحبة إبراهيم جد كريم. شهدت نيويورك يوم الأربعاء عقد أول اجتماع مشترك بين مجموعتي الرباعية والخماسية المعنيتين بسلام السودان، ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تنسيق أوثق بين المسارين السياسي والأمني واتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين في السودان والتحضير لآليات مراقبة والتحقق من أي اتفاق يتم التوصل إليه في السودان. ودعا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق العمليات بين مجموعتي الرباعية والخماسية، وضع خارطة طريق مشتركة تربط بين العمل الإنساني ووقف الأعمال العدائية والحوار المدني، وأعاد المشاركون التأكيد على التركيز على إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم عملية سياسية سودانية شاملة. أعلنت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء رفضها لبيان وزارة الخارجية الأمريكية عن السودان الذي قال إن الجيش والدعم السريع لا يمثلان حكما شرعيا، معلنة تمسكها بالسيادة الوطنية. وأعلنت الحكومة استعدادها للتعاطي الإيجابي والمسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية التابعة لها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 شمال شرق منطقة الكوكيتي بولاية شمال كردفان صباح الخميس، وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها خلال هذا الأسبوع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: الليلة 24/9/2026 مسيرة استراتيجية للعدو نزلناها.
0: من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس إسقاطها طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز